0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: في كل مرة ومن خلال هذه الدقائق تقدم لنا المرأة أنموذجا إنسانيا حفظه لها التاريخ. ما زلنا مع الصحابيات اللواتي رافقن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذنا تعاليم الإسلام منه مباشرة. صحابيات لازلنا يعلمننا الدروس والعبر في كل مرة، وفي كل مرة نسرد قصصهن الواقعية التي تثلج الصدور وتربي الأجيال وتحفظ للأمة تاريخها وشرفها. حياة تثير التأمل والاهتمام، وفي كثير من الأحيان الدهشة من مواقف سطرتها لنا كتب السيرة. جلستنا لهذا اليوم صحابية، وأي امرأة هي من أولئك الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم في صغرها. إنها مرضعتها، ابنتها التي تعرفها الأجيال جميعا، اسمها الشيماء، أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. إنها السيدة الفاضلة حليمة السعدية. فمن ثدييها رضع الغلام محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صدرها المفعم بالمحبة غفا، وفي حجرها الطافح بالحنان درج. ومن فصاحتها وفصاحة قومها بني سعد نهل صلى الله عليه وسلم. لكن كيف وصل محمد صلى الله عليه وسلم الطفل الرضيع إلى حليمة؟ وقبل هذا تعالوا بنا نتعرف عليها سويا. حليمة السعدية من بني سعد ابن بكر من قبيلة هوازن. اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب وهو عبد الله بن الحارث. كانت حليمة زوجة للحارث بن عبد العزة، وينتهي نسبه إلى بادية الحديبية. أنجبت منه عبد الله بن الحارث وحفص بن الحارث، وكان لها ابنتين أنيسة بنت الحارث والشيماء. وتبدأ قصة حليمة السعدية مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام. قصة من روائع القصص حكتها السعدية ببيانها المشرق الأنيق الجذاب وأسلوبها المتألق الرشيق الممتع. لقد كانت بطون قريش ترسل أبناءها إلى قبائل البادية المحيطة بمكة، كمثل بني سعد بن بكر وابن ليث بن بكر من كنانة، لرضاعتهم لما اشتهرت به تلك القبائل من صفاء اللسان ونقاء اللغة. لقد كانت المرضعات يأتين إلى مكة من البادية لإرضاع الأطفال، ويفضلن من كان أبوه حيا ليدفع جيدا، إلا أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما. تقول حليمة بنت الحارث: خرجت من منازلنا أنا وزوجي وابن لنا صغير نلتمس الرضعاء في مكة، وكان معنا نسوة من قومي من بني سعد، قد خرجنا لمثل ما خرجت إليها. تلك السنة كانت قاحلة مجدبة، أيبست الزرع وأهلكت الضرع، فلم تبقي لنا شيئا. وكان معنا دابتان مسنتان لا ترشحان بقطرة من لبن، ركبت أنا وغلامي الصغير إحداهما، أما زوجي فركب الأخرى. كانت ناقته أكبر سنا وأشد هزلا، وكنا والله ما ننام لحظة في ليلنا كلها لشدة بكاء طفلنا من الجوع، إذ لم يكن في ثدي ما يغنيها، ولم يكن في ضرع ناقتنا ما يغذيها. لقد أبطأنا بالركب بسبب هزل وضعف ناقتنا، فضجر رفاقنا منا وشق عليهم السفر بسببنا. فلما بلغنا مكة وبحثنا عن الرضعاء، وقعت في أمر لم يكن بالحسبان أبدا، ذلك أنه لم تبقى امرأة إلا وعرض عليها الغلام الصغير محمد بن عبد الله، فكنا تأباه لأنه يتيم، وكنا تقول: ما عسى أن تنفعنا أم صبين لأب له، وما عسى أن يصنع لنا جدها. لم يمضي علينا غير يومين اثنين حتى ظفرت كل امرأة معنا تقول حليمة بواحد من الرضعاء، أما أنا فلم أظفر بأحد. هممنا بالرحيل، فقلت لزوجي: إني لا أكره أن أرجع إلى منازلنا وألقى بني قومنا خاوية الوفاض دون أن أخذ رضيعا، فليس في صويحباتي امرأة إلا ومعها رضيع، والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم وأخذها. فقال لزوجي الحارث: لا بأس عليك، خذيه، فعسى أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا. ذهبت حليمة السعدية إلى أمي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة وأخذته، ووالله تقول: ما حملني على أخذه إلا لأني لم أجد غلاما سواها. رجعت به إلى رحلها، وضعته في حجرها، وألقمته ثديها، وبالله قولي يا حليم ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى. قولي بربك كيف نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا. در ثديها من اللبن ما شاء الله أن يدر بعد أن كان خاويا خاليا، فشرب الغلام محمد صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى، ثم شرب ابنها الصغير حتى ارتوى أيضا، ثم ناما بعدما كان لا يحظيان بالنوم إلا غرارا. التفت الحارث إلى ذرع الناقة، الناقة المسنة، رأه ممتلئا. يا الله ما هذا؟ دهش الزوجين حقا. ثم حلب الحارث الناقة، شرب هو وزوجته وأولاده وارتوى جميعا، وكانت تلك الليلة مباركة وخير ليلة. تقول حليمة: لما أصبحنا قال الحارث لي: أتدرين يا حليمة أنك قد ظفرت بطفل مبارك؟ فقلت له: إنه لكذلك، وإني لا أرجو منه خيرا كثيرا. ثم خرجت الزوجة مع زوجها من مكة وهم بالعودة إلى بني سعد، فصارت الناقة المسنة تسابق كل النوق، حتى قال لها القوم: هذه هي الناقة الهزيلة تسابقنا اليوم؟ إنها البركة. وصل الجميع إلى الديار، كانت غنم السعدية والحارثة تغدو كل صباح ترعى لتعود في المساء، وقد كانت الأرض أشد قحطا وأقصى جدبا، ولكن حين يحلبون الشاة في المساء تدر الحليب ما شاء الله. فأصبح القوم يقولون لرعاتهم: ويلكم، اسرحوا بغنمكم حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فصاروا يسرحون بأغنامهم. تقول حليمة: وراء غنمنا، غير أنهم كانوا يعودون بها وهي جائعة ما ترشح لهم بقطرة. ما زالت هذه العائلة ترى الخير والبركة من الطفل الرضيع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ سنتين وتم فطامه. عادت حليمة السعدية وزوجها الحارث بالغلام إلى أمه السيدة آمنة، لكنها كانت تتمنى من قلبها أن تزيدهم أمه مدة أخرى. فلما اطمأنت آمنة عليها قالت السعدية: ليتك تتركين يا آمنة بني عندي هذا ليزداد فتوة وقوة، فإني أخشى عليه وباء مكة. وأخذت تقنعها حتى ردته معها ورجعت مستبشرة فرحة بها. وحدث ذات يوم ولم يمض على عودة الطفل محمد الرضيع إلا أشهر، خرج يلعب كعادته مع أقرانه خلف البيوت، وما هي إلا مدة حتى رجع أخوه يلهث: أمي، أبي، الحق بأخي القريشي، فقد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض. تمهل يا بني، ماذا حدث لمحمد؟ لقد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه. انطلقت الأم الحنون تغدو نحو الغلام، فقص عليهما صلى الله عليه وسلم ما حدث، وكانت تلك الحادثة حادثة شق الصدر. ضمته حليمة السعدية إلى صدرها وعادت به إلى البيت خائفة، ودمعت عينا الحارث قائلا لها: إني والله يا حليمة لأخشى على ولدنا هذا أن يكون قد أصيب بأمر لا قبل لنا بردها، لكن حان الوقت لنرجعها، يجب أن يعود إلى أهلها فإنهم أقدر منا على ذلك. أخذت حليمة السعدية وزوجها الحارث الغلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة، فلما دخلوا عليها قالت آمنة: ما أقدمك بمحمد يا حليمة وقد كنت حارسة عليه شديدة الرغبة في مكثه عندك؟ فأجابت السعدية: لقد قوي عوده وقضيت الذي علي نحوه، ثم إني خفت عليها. فقالت آمنة: أصدقيني القول يا حليمة. فلما ألحت عليها قالت لها: بصراحة سأصدقك القول يا آمنة، لقد تخوفت عليه من الشيطان. فقالت آمنة: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني هذا لشأن عظيم، ألا أخبرك خبره؟ فقالت حليمة: بلى أخبريني. فقالت آمنة: لقد رأيت في المنام قبل أن أحمل به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرة من أرض الشام، ثم إني حين حملت به والله ما رأيت حملا أيسر منها، وعندما ولدته فإذا به يقع على الأرض على يديه رافعا رأسه إلى السماء. ثم قالت: هيا يا حليمة دعيه عنك وجزيتي عنه وعنا خيرا. رجعت السعدية حزينة إلى بيتها على فراق الطفل محمد، وبعدها عاشت حتى بلغت من الكبار عتية لترى الطفل اليتيم الذي أرضعته قد غدا للعرب سيدة وللإنسانية مرشدة وللبشرية نبية صلى الله عليه وسلم. ولقد وفدت عليه يوما بعد أن آمنت به وصدقت بالكتاب الذي أنزل عليها، وما إن رآها حتى فرح بها وطفق يقول: أمي، أمي. ثم خلع لها رداءه وبسطه تحتها وأكرم وفادتها أبلغ الإكرام، وعيون الصحابة تنظر إليها. وحدث ذات مرة أن جاءت تشكو قلة الحيلة والفاقة، ثم أعطتها رمز الجود والكرم خديجة رضي الله عنها 40 من الشاة، فسعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسعدت حليمة السعدية رضوان الله عليها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات ونعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليها.

0: الدنيا غناية
1: وبديت نغني على الحب.
0: الدنيا غناية
1: وبديت نغني على الحب.
0: الدنيا غناية

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. ينظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بجفصة وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة الرابعة لندوة جفصة الدولية، تتضمن 7 جلسات يؤمنها أساتذة وباحثون من تونس وعدد من الدول العربية من خلال مجموعة من المداخلات. تولت شركة تونسية للكهرباء والغاز الأربعاء تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر، وذلك في إطار التعاون بين الشركة والغرفة النقبية لمعدات الطاقة الشمسية. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري الأربعاء إنشاء مجموعة عمل مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية خلال شهر بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد الأربعاء التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. من أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري في قطاع غزة مع استمرار القصف الصهيوني وعمليات الهدم والاستهداف لمناطق سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نازحون، وسط تدهور متواصل في الوضع الإنساني وتوسع نطاق الاستهداف ليشمل كافة مناطق القطاع. أخيرا، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيرانية الأربعاء أن إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف المقابل الشروط والأطر التي حددتها إيران وفقا لوسائل أعلام إيرانية.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: رحلة إلى الفرات. رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر. قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات. رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات. الكاتب عبد الأمير شمخي. المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن. مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: لقد سألت عنه الجميع ولم أجد جواب.
1: إلى أين رحل؟
0: لا يمكن أن يرحل ويتركني هنا.
1: ولكن يا سيدتي فعلها.
0: لا لا لا أصدق أن أنس قد أدار وجهه لي ورحل. لا يمكن يا ريحانة.
1: أبوك هو الآخر يبحث عنه.
0: ذلك ما يحيرني، كيف اختفى وهو مكبل؟ وأين اختفى إذا كان حياً؟

0: لقد جئتك بالخبز يا كبش.
1: وأنا حضرت اللبن لي ولك يا وحش.
0: وهو الرجل الذي حملناه إلى هنا، أين هو؟
1: عند تلك الشجيرات، ألا ترى كلبه يقف هناك؟ انظر.
0: نقلته إلى هناك؟
1: نعم، نقلته كي لا يراه أحد.
0: تبدو حاذقا يا كبش.
1: أنا حاذق التفكير منذ ولادتي يا وحش، ولكن حين أصبحت راعي إبل معك يبدو أنني لم أعد كذلك. هيا لنأخذ له بعضا من الطعام.
0: والإبل؟
1: الإبل أين تذهب في هذا العراء؟ اتركها، لا تخف، فلن تبتعد عن هنا ولن نطيل البقاء عنده. هيا.

0: من أنتما؟
1: سيدي أنا خادمكم كبش.
0: كبش.
1: وهذا صاحبي وحش.
0: وحش.
1: وكلانا رعاة.
0: رعاة. أين أنا؟
2: لا تخف. لقد وجدك كبش عند حافة الماء. ثم نقلك كبش ووحش إلى هنا.
0: لم أفهم.
2: أنقذك من الماء هو، وحملتك على ظهري أنا. هو كبش وأنا وحش.
1: سيدي خذ اشرب هذا اللبن ونم، نم وسنتحدث في

0: كل ونم واطمئن، فأنت في مأمن ما دمت معنا. هيا هيا يا أخي وحش،
1: سر أمامي يا كبش. هيا

0: سيدتي، سمعت بعض الناس يقولون إن أنس قد تبع أباه.
1: لا لا أصدق.
0: الناس تقول أكثر من ذلك يا مولاتي.
1: ويحك يا ريحانة، ماذا يقولون؟
0: يدعون أنه هرب منك يا مولاتي، وأنه ضاق ذرعا بأهلك فهرب تابعا والده.
1: أتعنين ما تقولين؟
0: هذا ما أخبرني به رجل عجوز يعرفه. كان سيدي أنس قد تحدث إليه قبل أن يرحل مخبرا إياه أنه سيتبع والده، وأنه نادم على تخلفه عن الركب.
1: أيعقل هذا؟
0: لو شئت سنذهب يوما أنا وأنت إلى الرجل وتسألينه بنفسك يا سيدي.

0: وحش، وحش يا صاحبي. هل تظن أن أهل ورد سيكتشفون أمرنا؟
1: إذا ما حدث واكتشفوا بأننا نحن الرعاة الذين لا حول لنا ولا قوة، قد قمنا بإنقاذ أنس بن عمرو، سيقتلوننا في الحال.
0: أرجوك يا صاحبي وحش، لا تقل في الحال، ذلك يجعلني أرتعش.
1: هذا ما جنيته أنت. من قال لك أن تأتينا بالمصيبة؟
0: أتظن يا وحش أن من الأفضل لنا أن نتركه ونهرب؟
1: سيكتشفوننا وسيمسكون بنا، ربما يتركونني أنا لأنني لم أفعل شيئا، أما أنت فتعلق حتى تكون عبرة للرعاة.
0: يا ويلتا علي. ومع ذلك يا وحش، فلست نادما على إنقاذ ذلك الشاب، فقد خلق الناس لبعضهم، وإن كنا رعاة معدمين، وإن كنا بلا أهل، نسكن مع الإبل في العراء.
1: أتريد أن تكون بطلا؟ البطولة ليست لنا.
0: لا يهمني ذلك يا وحش، لا يهمني، المهم أنني حملته وهو يموت، وأنقذته وأطعمته حليب الإبل حتى صار يتكلم يا صاحبي، وإن لم يتحرك إلى الآن لكنه حي، هذا هو المهم. أما ما يلي ذلك يا وحش فلا أهتم به، أنا ذاهب إليه بالطعام.
1: وأنا سأراقب من هنا، وإن رأيت أحدا سأطلق لك هذا الصوت.

0: ماذا يا ريحانة؟
1: سيدي، أخبرتها بما أمرتني.
0: وماذا قالت؟
1: لم تصدقني، إلا أنني قدمت لها أدلة فأصابها الذهول.
0: لا تبتعدي عنها حتى تقتنع، وإن نجحتي فلك مني هدية ثمينة. أنت جاريتها وتعرفين كيف توصلين لها الأخبار. وإن جئتني بالنتائج جيدة سيكون العطاء جيدا.
1: لك مني الطاعة يا مولاي.
0: اذهبي الآن وأنا بانتظار أخبار.

0: ماذا هنا؟ لما تنبح أيها الكلب؟ اسكت اسكت. هانذا أدخل إلى الكهف لأرى. ما هذا؟ ما هذا الذي أراه يا سيدي؟ لما تتقلب يا سيدي على الأرض؟ لما؟
1: لا قدرة لي على النهوض.
0: لا تتحرك لا تتحرك يا سيدي لا تتحرك. حتى إن هطت وخرجت ستكون صيدا سهلا. ابقى هنا ابقى هنا حتى تشفى وحتى تشتد حتى يشتد ساعدك ويمكنك بعدها أن تغادر المكان. دعني أنظف هذه الشقوق في جسدك. لا عليك، هذا ورق نباتي ليحميها ويعالجها كما سمعت. أتيت لك به من رجل عجوز وصفولي. دعني أضعه على الشق. سيؤلمك. تحمل يا سيدي، تجلد بالصبر، تجلد يا سيدي، كن صبورا كأبيك.
1: ماذا؟ تعرفني؟
0: يا سيدي، الرعاة يتناقلون أخبار أسيادهم، وأنا أعرفك جيدا الآن. أنت ابن عمرو بن عامر، سيد القبائل الذي نجا
2: علي.
3: حقا يا سيدي؟
2: طوال الوقت وأنت صامت، فلما نطقت؟ فهل تراك تعرف أين هو؟
3: لو كنا نعرف سيركض كلانا حتى دياركم يا سيدي لنحصل على رضاكم أولا وهديتكم ثانيا.

0: أتراني سأستطيع الوقوف على قدمي مرة أخرى؟ ليت ذلك يكون، إلا أن العجز قد ألم بي كما يبدو، فخارت قواي وتهدلت يداي. أهذه هي النهاية يا أنس؟ أن أزحف مثل طفل رضيع لا يقوى على النهوض ولا على الدفاع عن نفسه، فيختبئ في شق. آه، ليتني أعرف ما الذي تخبئه لي الأيام. ما كان يجب أن يحدث ذلك؟ ما كان يجب أن يحدث؟ أترى أن ورد قد نسيتني؟ أتراها نسيت زوجها وحبيبها؟ هل كان ذلك الحب الكبير كالسيل الذي يترك ضحاياه المحطمين؟ أم أن ورد ما زالت تبحث عني؟ هل تراها أرغمت على الصمت والسكون فارتضت؟
1: قصة العرب، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: العطور
4: نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء، كما يقول جبران خليل جبران. ويقول أيضا: ليس الجود أن تعطيني ما أنا أشد منك حاجة إليه، وإنما الجود أن تعطيني ما أنت أشد إليه حاجة مني. جميل أن تعرف معنى العطاء، والأجمل أن تعطي، كما يقول المهاتما غاندي. ويقول أحدهم: العطاء دون طلب أعظم، المحبة دون مقابل أروع. والعطاء من دون حب لا قيمة له، والأخذ من دون امتنان لا طعم له، كما يقول أحمد خالد توفيق. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. ابن عطاء الله الإسكندري. ويذكر أيضا: لا يكن تأخر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك. ما نحتاج إليه حقا المزيد من العطاء لمن هم في حاجة إلينا. توماس كارليل. تقول غادة السمان: من لا يحب لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الصلاة ولا الفرح ولا العطاء. وكما ذكر المقنع الكندي أنه ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. وقد قيل: لم يحدث أن أصيب أحد بالفقر جراء العطاء. فكما قيل أن العطاء جزء من الكرم، بل يكون هو الكرم في صور كثيرة، وهو جزء من كينونة الإنسان السامي منه وإليه. والمثل الصيني يقول: مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاؤك إليك.
2: عطر الكلام، عطر الكلام.
3: العطاء.
4: يوم يفر الإيمان من نفسك تفر نفسك منك، ويوم يكف قلبك عن العطاء يجف، كما ذكر ميخائيل نعيمة. فاروق جويدة متحدثا عن العطاء يقول: إنني أؤمن عن يقين أن سعادتنا تبدأ داخلنا، وأن السعادة في العطاء ربما تفوق السعادة فيما يعطيه لنا الآخرون. لماذا اليأس؟ وصورة الكون البديع بما فيها من جمال ونظام وحكمة وتخطيط موزون، توحي بإله عادل لا يخطئ ميزانه، كريم لا يكف عن العطاء. مصطفى محمود. وذكر أحدهم أن التملك الكامل لا يثبته إلا العطاء، فكل ما لا تستطيع إعطاءه يتملكك. وقال ناجي العلي ذات مرة: المناضل الحقيقي دائم العطاء، يأخذ حقه من خلال حقوق الآخرين وليس على حسابهم. وفي نهاية هذا الحديث يقول أبو الفرج بن الجوزي: أمانينا لها رب كريم، إذا أعطى سيدهشنا العطاء.
2: عطر الكلام، عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. ينظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية، تتضمن 7 جلسات يؤمنها أساتذة وباحثون من تونس وعدد من الدول العربية من خلال مجموعة من المداخلات. تولت شركة تونسية للكهرباء والغاز الأربعاء تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر، وذلك في إطار التعاون بين الشركة والغرفة النقبية لمعدات الطاقة الشمسية. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الأربعاء إنشاء مجموعة عمل مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية خلال شهر بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد الأربعاء التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. من أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري في قطاع غزة مع استمرار القصف الصهيوني وعمليات الهدم والاستهداف لمناطق سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نازحون، وسط تدهور متواصل في الوضع الإنساني وتوسع نطاق الاستهداف ليشمل كافة مناطق القطاع. أخيرا، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني الأربعاء أن إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف المقابل الشروط والأطر التي حددتها إيران وفقا لوسائل أعلام إيرانية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: الثرثرة.
1: الثرثرة.
0: أعزائي، الثرثرة آفة من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي كانت تعاني منها بعض النساء.
1: بس النساء إبراهيم؟ ليس في بلاد معينة أعزائنا، وإنما في جميع أنحاء العالم.
0: كما أن الثرثرة لا تنطبق فقط على المرأة، شوف شلون، بل هناك رجال يثرثرون بطريقة مزعجة لمستمعيهم.
1: الملل والقلق والفراغ من أسباب الثرثرة التي تطول إلى ما لا نهاية.
0: عند الإحساس بالملل يبدأ الفرد في إدارة قرص التليفون، وتمتد المكالمة إلى ساعات طويلة.
1: أعزائنا، هذه الثرثرة تسبب الإزعاج والضيق للطرف الآخر، بينما المثرثر يحاول الترفيع عن نفسه بالحديث الذي يجر حديث، وتمتد الأحاديث إلى ما لا نهاية.
0: أنت صادق. طبعا في البداية يبدأ الحديث عن الجو والصحة، ونبش سير الآخرين ونقد سلوكهم.
1: أحيانا نقول بأن هذا الشخص اجتماعي، ونعني أنه إنسان حلو المعشر، يحب النقاشات وتبادل الأحاديث مع الأصدقاء الآخرين.
0: فالروح الاجتماعية لدى بعض الأشخاص تتميز بنوع من الجاذبية والرغبة في الاستماع لهم وقضاء وقتا طويلا معهم.
1: المرأة أعزائنا تعشق الحياة الاجتماعية وتنجذب إليها، وقد تندمج في ذلك لطبيعتها ودبلوماسيتها وأسلوبها.
0: إنها تتفنن بروح مرحة وأسلوب فريد في التعامل.
1: ولكن تطور النقاشات أصبح مشكلة المشاكل ونقمة تهدد الحياة الاجتماعية.
0: داء الثرثرة سلوك يبدأ عاديا ببعض النقاشات، ويتطور إلى أمور حساسة وشخصية في حياة الإنسان.
1: الغيرة، الحسد، النميمة، الحقد من الأسباب المؤدية إلى نقاشات فاشلة وعلاقات اجتماعية فاشلة أيضا.
0: كما أن الجلوس والثرثرة في أمور الحياة يستمر طويلا، مما يجعل الفرد ينسى مسؤولياته الأساسية سواء في البيت أو العمل.
1: الحرص الأول أعزائنا يجب أن يكون على الوقت، وعدم هدر الوقت بالأحاديث المسلية وغير الجادة.
0: وهذه الأحاديث لا تزيد من معرفة الشخص شيئا، إنما فقط من أجل شغل وقت الفراغ.
1: هناك نوعان من الثرثرة، سلوك الثرثرة التليفونية وسلوك الثرثرة الاجتماعية وجها لوجه.
0: يقول الدكتور مارلين جيلا، أستاذ أمراض النفس بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الحديث في التليفون حتى لا تطول دون داعي للحد من الثرثرة.
1: تسجيل المطالب بوضوح والمواضيع قبل بدء المكالمة.
0: محاولة أن تتسم المكالمة بالعملية، أي الدخول في الموضوع مباشرة، والتحدث فيما قل ودل ومفيد.
1: عدم إضاعة الوقت في الحديث عن الجو والصحة ونقد سلوك الآخرين.
0: عدم الخروج عن مسار الموضوع.

0: أما الدكتور بيتر تورلا الأستاذ بمعهد الإدارة القومي بالولايات المتحدة يقول أن هناك بعض الأساليب الذكية التي توصل إلى الحد من طول المكالمة غير المرغوب بها.
1: القيام بطرق المنضدة أو الخزانة التي بجوار التليفون طرقا عاليا في أثناء الحديث بالتليفون، عندئذ يمكن الاستئذان لفتح الباب وإنهاء المكالمة.
0: نضع بجوار التليفون جهاز تسجيل مسجل عليه صوت طفل رضيع وهو يبكي أو شخص يوجه الحديث إليك وتشغيل الجهاز في الوقت المناسب.
1: وإذا كنت مشغولا وسمعت صوت الشخص وعرفت أنه يثرثر وأردت التخلص منه، يمكنك تغيير صوتك بوضوح كقطعة قماش أو أي حاجز خفيف.
0: ولكي لا يقول عن الشخص أنه ثرثار، هناك نقاط اختيار الموضوع الهادف لمناقشته واختيار الصديق أو الصديقة التي توافقك بالآراء والأفكار،
1: محاولة الوصول بسرعة لحل أي مشكلة وعدم التطويل،
0: الاستفادة من النقاشات والحصول على المعرفة.
1: النميمة من أسوأ الصفات التي تلازم الإنسان.
0: عدم الانتقال من موضوع إلى آخر ودون تفهم.
1: اختيار وقت الفراغ المناسب والتأكد من فراغ أو ظروف الطرف الآخر لتبادل الحديث دون إهمال أمور أخرى.
0: هنا نتوقف عن الحديث حتى لا نكون من الثرثارين.
1: أيوة والله أنت صاجة، وإلى اللقاء.
0: سلوكيات وغرائز
1: من أعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. للأشعار أدوار.
2: مستمعين الكرام، تحية ود واحترام. موضوع هذه الحلقة مجموعة الحبيب الهمامي يطربني لون عينيك. مبدئيا يقول المتنبي: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبقي مني وما بقي. بدءا لربما يكون من المناسب أن نذهب بعيدا في حكاية العيون هذه، ولكن لا فائدة ترجى من إيراد ما أصبح شائعا من معانيها الكثيرة والمتكررة بين مستمعي الأغاني وقراء الشعر القديم، مثل قول جرير: يصرعن ذا الذب حتى لا حراك به. أو في الشعر الحديث مثل قول السياب: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر. علاوة على أن للشاعر الفرنسي أراغون ديوان كامل عنوانه عيون إلزا. ومن نوعه في الشعر العربي والعالمي كثير. لنتوقف عند المعنى الذي جاء به الحبيب الهمامي ونسبه إلى لون العيون، وهو الطرب، لما قد يكون فيه من جدة وترافة. نشأ الشعر العربي غناء وكلمة نشيدا ضمن ثقافة صوتية سماعية، ومن ثم تأسست الشعرية العربية على جمال الإسماع والإطراب. وهذا اقتضى منها مجانبة الإيغال في الفكر حتى لا تفسد روحيتها الغنائية الإطرابية، كما يقول أدونيس في الشعرية العربية. ومن هنا فهل إن الشعر عند الحبيب الهمامي تجاوز الصوت الذي هو خصيصة الشعر العربي إلى استخدام اللون ليحوله إلى موسيقى شعرية مطربة؟ لكن بأي لون؟ إنه بلون العينين الذي يغدو عند الشاعر بليغا ومؤثرا، صوتا يرتفع في القلب مسموعا، يتصف بقدر كبير من اللامتناهي ليأخذ فيه وفي الإدراك عموما صورة جديدة ومعنى آخر ينافس اللون في الرسم على تحقيق الحد الأقصى من المتعة الفنية والجمالية. وهذه النتيجة تشكل عندي بذاتها ولذاتها وفي ذاتها ثلاثة أبعاد متداخلة. أولا، بعد الذات الشاعرة التي تعيد صياغة مدلولها لتأخذ معنى مختلفا في عملية التذوق الجمالي عبر اتصالها بالموضوع وانفتاحها على الوجود. وهكذا تدرك الذوات بعضها البعض بحكم انتمائها إلى عالم مشترك واحد، كما يرى هايدغر. ثانيا، العين واللون فيها، من حيث هو حامل لقيمة جمالية ووجودية، وليتدفق بالنهاية معا كينونة واحدة في طيار من الشعور السر. هو الحياة الخالصة، يهدم ويبني الإثارة المؤثرة والمبدعة. ثالثا، الانفعال، وهو فعل ينطلق من اللون الجمال، من الحب المجال الخصيب في القلب، ليؤلف له رؤية فنية تجمع بين الكلمة والنغمة في ميلاد الشعر الموسيقى الذي يتكلم بصوت الوتر وليس بصوت الفكر. وعلى هذا المستوى فإن طرب الهمامي هو بمثابة الشطح الصوفي، إذ هو في قراره المكين فرح شعري أو نشيد يتدرج نحو ميلاد الأنا في اللغة. الشعر عند الحبيب الهمامي يغني بالضوء ويعزف باللون ليبدع ظلالا جديدة تنفذ في مجاهيل هي في الإنسان ما زالت بكرا، هي مجاهيل مشحونة بالرحمة، مشكونة بالرحيل نحو البداية. وكأن البداية لم تكن بل كانت شيئا آخر، ولذلك نلحظ الشاعر يبحث هنا أو هناك عن شيء أو عن عنصر ليكمل به رؤيته من فضاء جمالي إلى آخر، يلتقط عناصر الفتنة المبعثرة أو المتناثرة، قطرة ندى أو عرق على النحر أو الجيد هنا، لفتة أو غنة في الصوت هناك، وهي بالنسبة له نشوة عالية. يقول: على صوتها الطير حط أعد لأيامه وطنا لا يموت. ثم إن الشاعر علاوة على رسم لوحاته الخاصة فهو يحسن استكمال الصورة أو المشهد أو اللوحة التي رسمها الآخرون أو القدر، مثل قوله: ومن لذتي كلمات اشتهت صمتها. وكذلك قوله: تدخلين فأطرد مني الجسد، وقوله: فلتترك لي روحي ولها الباقي، لكن هي اختطفت روحي فبقيت وحيدا في أعماقي.

0: ثم إن لغة الحبيب الهمامي تماشي العقل حينا، لكن لتخونه في مواضع عديدة أغلب الأحيان التهزأ به أو تسخر منه وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، كقوله: أنا واحدان ولي جسدان عديدان، لا تجتهدوا في العثور علينا، إننا لا نبذو للعيان. ثم إن جسد المرأة يصبح عنده موسيقى تتكلم بلسانها الحياة، وهذا تعثر يعني بهايدغر، فتنطلق لتشير إلى الطريق ولا توصل إليه. يقول في قصيدة عنوانها موسيقى الروح: ادخلي فأنا لك مفتوح، لم تدخل فقلت: إذن من أين تسللت؟ إني أسمع موسيقى في الروح. وإنها لموسيقى الكينونة حين تتخطر بألوانها وأشكالها إلى فضاء الجمالية الخالصة. إنه إذن لون من الافتتان بالوجود، لكن في صيغة أخرى وعلى نمط آخر من الحضور، يتجلى فيه انفتاح الحياة والحب في الشعر، سفينة تائهة جانحة بين الأمواج، تتبع صوت ناي يأتيها من بعيد يبكي بدوره الزوال كما يبكي الحلول. والشاعر الحبيب الهمامي على هذا المستوى يبلغ أسمى مراتب التلاشي والذوبان في الكلمة الشعر الوتر. والحبيب الهمامي بهذا التحرر من رموز الواقع الصدئة يعيد الشعر المستلب إلى ذاته الحق، وهذا في الحقيقة موقف معرفي، هو رؤية ثاقبة تخترق عتمة ما تراكم حول الشعر وعليه من مفاهيم. وما يؤكد هذا المعنى أن مضامين قصائده كلها تتجاذب نحو مسعى يقول: إنه من الهراء أن تحاول السيطرة على الإنسان أو أن تموه عليه. وتصرح أغلب قصائده بوجه صبوح، إنه بدل ذلك يقول: عليك أن تتذوق معه وبشفاهه ذاتها طعوم الوجود كلها بلا خشية ولا رهبة. فهو بالكلمة المكلومة والكينونة المأزومة سيعيد تأسيس ذاته باستمرار. يقول في نهاية هذه الحصة: هرم الموت والعمر يعلو كما أشتهي، كلما جفت الأرض والروح أمطر وحدي كما ينبغي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل

هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

0: أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مستمعين الأعزاء، صباحكم حب، صباحكم عشق، العشق الذي هو أعلى مرحلة في الحب ويجمع كافة المشاعر السامية التي من الممكن أن يشعر بها المرء في حياته وتجعله في حالة من الهيام والسعادة الكبيرة.

عندما يقع الإنسان في حالة من العشق الشديد، يجد نفسه متقبلاً لكل عيوب الطرف الآخر قبل مميزاته، ويراه أجمل ما شاهد على وجه الأرض، ولا يتمكن من النظر إلى أي شخص غيره. فيجد المرء نفسه فجأة يقوم بإلغاء المعايير التي كان يبحث عنها منذ وقت طويل للغاية في الطرف المقابل، ويتقبل الشخص الذي أمامه على وضعه الحالي، حتى لو كان صفاته متناقضة مع تطلعاته التي كان يبحث عنها منذ وقت طويل للغاية.

العشق الحقيقي هو أن يكون المرء قادراً على إعطاء الطرف الآخر الكثير والكثير من المشاعر دون شروط أو قواعد أو حتى بدون انتظار مقابل لما يعطيه له. العشق يعني تلاقي الأرواح قبل الأجساد، فيصبح المرء أكثر شعوراً بالشخص الذي أمامه، ويتمكن من فهم اللحظات التي يكون فيها على غير طبيعته، ولا يتركه قبل أن يجعله في حالة أفضل. والشخص العاشق تغلب عليه النظرة التفاؤلية في الحياة وتوقعه دائماً للأشياء الجيدة، حيث يكون دائماً مبتهجاً وفي حالة جيدة للغاية.

عندما يعشق المرأة لا ينظر على الإطلاق لما يعطيه للطرف الآخر، بل يكون دائما مستعدا للعطاء غير المشروط وإهداء الكثير من الحب والاهتمام للطرف الآخر دون ضوابط. وفي تلك الحالة يجب أن تكون واثقا من أن الشخص الذي أمامك مناسب

العشق يسيطر على مشاعر الشخص بشكل كبير للغاية، ويجعله غير قادر على التحكم في الكثير من تصرفاته التي تكون جميعها نابعة من العاطفة.

عندما نتحدث على الفرق بين الحب والعشق، فالحب هو المشاعر التي تظهر على الفور على الشخص بمجرد تواجد أحدهم في المكان الذي يتواجد فيه. أما العشق فيأخذ وقت طويل حتى يظهر، ويحتاج للكثير والكثير من المواقف والأزمات حتى يتأكد المرء من مدى صلابته. والحب يجعلك تقوم بتصرفات دون وعي منك بالأسباب التي تجعلك تقوم بمثل هذه الأفعال. أما العشق فتكون فيه مدركة لهيامك بشدة للشخص الذي أمامك ورغبتك الكبيرة في إكمال حياتك بجواره.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير اخواتي الفلاحات، اخواني الفلاحيين، مستمعي ذات قفص. اليوم نشوفوا مع بعضنا علامات نقص المواد الغذائيه بالنسبه للنبت. تحتاج النبته باش تنمو بصفه طبيعيه وتعطينا انتاج باهي الى انواع معينه من العناصر الغذائيه، وحاجيات النبته من العناصر هذه ما هياش كيف كيف، وتتغير حسب نوع النبات وحسب المحصول والثمار اللي تنجم النبته تعطيهم. الحاجيات نتاع الخضر الورقيه مثلا تختلف على الحاجيات النبته اللي تعطينا ثمار والا باش نستهلكوا العروق نتاعها. يتأثر نمو النباتات بغياب ولا نقص عنصر ولا عناصر غذائية، ويؤدي الشيء هذا إلى ظهور انحرافات في النمو وتولي تاخذ مظهر مرضي. زيادة من العناصر الغذائية زاد حتى يتأثر سلبا على النبتة ويوصل حتى لمرحلة تسميمها وموتها. تو مش نتحدثوا على أعراض متاع نقص العناصر الغذائية. إذا كان الوراق تصفار، خاصة الوراق الجديدة، مع ظهور بقع بيضة مع أوردة خضراء وبقاء الأوراق كبيرة عادية، يدل على نقص الحديد ويلزم إضافة هنا مركبات كبريتات الحديد. إذا كان عندنا اصفرار على رؤوس الأوراق وخاصة الأوراق الجديدة وموت بعض الأوراق، يدل على نقص عنصر البوتاسيوم ويلزم التسميد هنا البوتاسي الجيد والمحافظة على التوازن الغذائي مع بقية العناصر. إذا كان عندنا ظهور نقاط صفراء وحفر بين الأوراق، يدل على نقص عنصر المنغنيز. إذا كان عندنا اصفرار الأوراق القديمة من الداخل مع بقاء الأوردة خضراء، يدل على نقص عنصر المغنيسيوم ويلزم إضافة المركبات الصالحة للامتصاص. إذا كان عندنا اصفرار وتوقف نمو الورق الجديدة وبقاء الورق القديمة خضراء، يدل على نقص عنصر الكالسيوم ويلزم المحافظة على التوازن الغذائي بينه وبين العناصر الغذائية وخاصة المغنيسيوم والبوتاسيوم الطبيعي. إذا كان الأوراق الجديدة يولي لونها أخضر فاتح والأوراق القديمة تصفار، يدل على نقص عنصر النيتروجين ويلزم إضافة الأزمدة النيتروجية العضوية أو الكيميائية كيما الأمونيتر واليوريا وسلفات الأمونيوم. إذا كان ثم تراجع في النمو وظهور مخلفات بيضة على الورق وتؤدي حتى الموت النبتة، يدل على نقص نتاع العنصر الأكسيد الكربون. إذا كان يتحول لون الورق إلى لون داكن أكثر من الطبيعي ونخسر بعض الأوراق، يدل على نقص عنصر الفوسفور ويلزم إضافة الأزمدة الفوسفورية كما السوبر فوسفات. توا أبقى لي كان أقول لكم وفق الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: نظم أمس المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة فعالية الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. تستعد المكتب الجهوي ابن شباط بيت وزر في الفترة المقبلة لإطلاق فضاء مطالعة داخل المكتبة موجه للمكفوفين وضعيفي البصر ضمن قسم موجه لهذه الفئة يكون مجهزا وملائما لحاجياتهم وفق مديرة المكتبة الجهوية نبيلة العمرانية. أعلنت وزارة التربية فتح باب الترشح للالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني، وذلك بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة بداية من السنة الدراسية 2026-2027. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلف باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى شهر، وستحدد الوثيقة الالتزامات الفعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي. ارتفعت عائدات النقل الخطوط الجوية التونسية بنسبة 5.4% لتبلغ 314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وذلك وفق ما ظهرته مؤشرات نشاط الشركة المنشورة على موقعها الرسمي. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق نهائي الحرب مع إيران قبل زيارته المقررة للصين لها يومي 14 و15 من مايو الجارية، لافتا أنه من المقرر تخفيف العقوبات المفروضة على طهران حال التوصل لمثل هذا الاتفاق على حد تعبيره. نهاية أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم مستمعينا الكرام، مع بداية أولى المواعيد التنشيطية نسأل الصباح معك نهاية صباح النور.
3: صباح كل الخيرات وشكرا لك منير. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
3: نسائم الصباح، صباح الخير، صباح النور، نهاركم زين ونهاركم إن شاء الله يكون من أحلى ومن أسعد الأيامات. يسعد لي صباحكم الناس الكل وين ما كنتم كيف ما اخترتم أنكم ترافقونا، وتحية كبيرة كالعادة نسوقوها لكل من يسمع فينا هو على طريق، إن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها، وصباح الفرح والفرج لكل الناس اللي تسمع فينا. مرحبا، نسائم الصباح تبدأ معكم من توا على موجة إذاعة قفصة.

صباح التوكل على الله، صباح جديد، فرصة جديدة، أحلام جديدة واحتمالات جديدة زادة. اليوم صباح الخير للناس الكل، صباح جميلة، صباحات جميلة لكل الناس اللي اعتادت الابتسامة، للناس اللي اعتادت الفرح، للناس اللي اعتادت أنها تقول الكلمة الطيبة والكلمة المزيانة في كل صباح وتخلي نهارها أحلى اليوم وكل يوم. اليوم الخميس 7 ماي 2026، اللي هو الموافق للعشرين من ذي القعدة 1447 هجري. نهار اليوم هو رقم 127 من عام 2026. عنا 19 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 69 يوم في فصل الربيع، وتقسم عليها على الأخر اليوم الصباح، وإن شاء الله تفاصيله شوية خلنا نعطيكم عليها كيفاش باش يكون طقسنا لليوم. أما قبلها باش نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 28 دقيقة، العصر 6 دقائق بعد الساعة الرابعة، 19 دقيقة بعد الساعة السابعة يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 53 دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

0: الأجندة الإذاعية.
1: أجندتنا الإذاعية كالعادة نبدوها معكم بنسائم الصباح، هذا الفضائل يتواصل معكم ويكون موعد تقابلنا ومصافحتنا ليكم اليومية وحتى للتسعة بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليها وضيوفنا اللي في كل مرة يتجدوا حتى للتسعة. التسعة كالعادة الدنيا غنية على موجة إذاعة قفصة وغنية حلوة ومزينة ترافقكم في ثنية ولوين ما كنتم في ذي الكل قسم رياضة يكون حاضر معنا ومعها تلقوا كل الأخبار اللي واللي تهم النتائج واللي تهم كيف زاد الفرق التونسية والعربية، وإحنا توا قاعدين نحضروا هكا في الدربي، برشا أخبار على الدربي باش تكون حاضرة أكيد في مختلف نشراتنا الرياضية مع الناصري محمد. تبدأ معكم المشوار من العشرة حتى النصف النهار، وصوت المواطن أصواتكم توصل مع فاتن هنشيري ومختلف الخدمات الإذاعية اللي تستحقوها تسمعوها. دندن رياض الدبوبي وجديد الإيقاعات وطلة زيادة كثيف على نشط الذاكرة بالزمن الجميل من 3 حتى للأربعة. إناس حمادي ترافقكم اليوم في مساء الأنس بالاستضافات المصافحات والإيقاعات على امتداد ساعتين من 6 حتى للثمانية، موعد السهرة الرياضية مع رؤوف العياري. الليلة أم كرثوم تسمعوها كالعادة في نهار الخميس العشرة متاع الليل، والليلة باش تسمعوا حديث الروح وغريب على باب الرجاء، هذوما زوز أغنيات لأم كرثوم تسمعوهم كيف ما قلت لكم في العشرة حتى للأحداش، وين باش نختموا برمجتنا بغنية وحكاية بإمضاء لميا أبو النصر.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة.
8: أجندتنا الثقافية نبدوها بالمكتبة الجهوية بن شباط بتوزر اللي تستعد في الفترة الجاية أنها تطلق فضاء مطالعة داخل المكتبة والفضاء هذه باش يكون موجه للمكفوفين واللي هم عندهم ضعف بصر وباش يكون ضمن قسم موجه للفئة هذه يكون مجهز وملائم لحاجياتهم وفق مديرة المكتبة الجهوية نبيلة العمراني. في الحقيقة خطوة مهمة جدا وخطوة فعالة جدا وأكيد باش يكون عندها الأثر الطيب على المكفوفين وكيف كيف زادة ضعيفي البصر علاش هم في حاجة زادة كبيرة للمطالعة وإنهم هم يكونوا عنصر ويحسوا إنهم هم يكونوا عنصر فاعل وفاعل جدا. فمبروك لهذه الخطوة وإن شاء الله تتعمم الخطوة هذه في مختلف المكاتب المكتبات الجهوية. كيف كيف أمس كان أمس نظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة فعاليات الندوة الرابعة لندوة قفصة الدولية تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. ومانيش باش نبعدوا على قفصة باش نقعدوا في قفصة وبالتحديد في المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة اللي قدم معرض جماعي للفنون التشكيلية والتصميم باش يكون تحت شعار تواصل بين الأجيال وباش يكون تحت إشراف المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة وباش يكون ابتداء من نهار السبت 9 ماي يتواصل حتى للسبت 26 ماي. بالنسبة للمهتمين وإلا المحترفين وحتى الهواة زادة في التصوير الفوتوغرافي عندكم فرصة بمناسبة تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث اللي باش تبدأ من اليوم وتتواصل حتى نهار 10 ماي باش تكون فما مسابقة في التصوير الفوتوغرافي اللي باش تكون تحت رعاية الغرفة الجهوية للمصورين الفوتوغرافيين بيكبلي وجمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. ما زالت عندكم الفرصة باش تشاركوا وكيف ما قلت لكم راهو معناتها كنتم محترفين عندكم الخبرة وإلا كنتم زادة من الهواة. ونختموا بال مسابقة المهرجان زيدا كيف كيف باش تكون في أحسن فيديو صناعة محتوى وأحسن صورة فوتوغرافية. هذه كانت اليوم كيف كيف زيدا أجندتنا الثقافية اللي باش نختموها بسيدي بوزيد وين في سيدي بوزيد باش يكون تحت معناها مازلنا على وقع برنامج شهر التراث ودار الثقافة الطاهر لبيب المزونة باش تكون حتى 18 ماي باش تأسس أيام الفن التشكيلي بالمزونة واللي باش يكون تحت شعار الهوية المعمارية في لوحات تشكيلية واللي باش تكون نهار 16 و17 ماي الجاري.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: صباح النور وجديد وتحية خاصة لكل الناس اللي تسمع فينا توا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. صباح الكلمة الطيبة والكلمة المزيانة والكلمة اللي هكا تخلي تجبر الخاطر للناس الكل. اليوم باش يكون فما انخفاض نسبي في الحرارة، بعض الأمطار باش تكون متفرقة ومتوقعة بعد ظهر بالمناطق الغربية. إن شاء الله بعد سبعة باش نعرفوا يا هل ترى الجنوب الغربي هو معني بهذه الأمطار وإلا لا بعد الظهر، وتشمل العدد من الولايات والمعتمديات الشرقية مساء وفي الليل. هذه فكرة صغيرة، درجة الحرارة معناها باش تنقص، الأمطار موجودة والمعتمديات الشرقية معنية بالأمطار في الليل. هذه هي ملخص معناها تفاصيل الأحوال الجوية، والمعلومة صحيحة ناخذوها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي، بعد ما نخلو المجال لزملائنا من قسم الأخبار بعد موجز الساعة السابعة.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: هكا كنا وصلنا معاكم نهاية ساعتنا لولا في ساعة في ساعة تعدد. إن شاء الله أنتم زادة حسيتوها خفيفة كيف ما احنا حسينا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس اللي فاقت، ونقول لكم معناتها تقسم حليها على الأخر، اغتنموا الفرصة للناس هكا اللي تعمل شوية سباغ واللي خرجت من بكري زادة توا راهي مروحة، للناس اللي بدت تفيق اللي باش يمشي تقرا، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهار تسمعوا فيه كل الأخبار الطيبة والأخبار المزيانة اللي تفرح قلوبكم الناس الكل. بداية يوم جميل يكون من أحلى ومن أحسن أياماتكم. بعد شوية نمشي معكم ساعتنا الثانية، لكن قبلها زملائنا من قسم الأخبار منير شوية آخر يكون حاضر معكم ومعه ثاني مواجيزنا الإخبارية لهذا اليوم.

0: صباح النور منير.
1: صباح النور نهاد.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنظم جامعة جفصة ورشة تكوينية تطبيقية وتفاعلية لإفادة المدرسين في مجال التعليم عن بعد اليوم الخميس بكلية العلوم بجفصة. تولت شركة تونسية للكهرباء والغاز تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواصة إفادة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزرة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج أو الإدارة التجارية والتسويق بالشركة نبيل مراد. نظم الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور أمس حملة تحسيسية وتوعوية بالمدخل الشمالي لمدينة سبيطلة من ولاية القصرين على مستوى الطريق الوطني عدد 13، وذلك في إطار أسبوع المرور العربي بهدف ترسيخ ثقافة احترام السرعة القانونية والحد من فواجع الطريق. تحت شعار نحو مؤسسة تربوية آمنة، تتواصل بعدد من المؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد الحملة الجهوية للتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والتي تنتظم ببادرة من وزارة التربية إلى غاية 30 من الشهر الجاري بالشراكة مع عدد من الإدارات الجهوية على غرار الصحة والثقافة والشباب والرياضة والأمن. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عن توقعات واعدة لموسم الحبوب الجديدة، مرجحة أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تناهز 20 مليون قنطار. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس فتح باب الترشح لإفادة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. أخيرا وفي العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل زيارته المقررة للصين يومي 14 و15 من الشهر الجاري. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، عودة لك نهاية.
0: شكرا لك منير. باللحن احنا منير ونهاد ناركم زين، وبعد اقل من ساعه يجدد الموعد مع قسم الاخبار اولى وقفاتنا الاخباريه المفصله والمحينه تمام الساعه 8 صباحا.
3: اذاعه قفصه مرايه تكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: نفرح برشا صباحكم فرح واكوام من السعاده لكم الناس. كل 5 دقائق بعد 7 نمشي ونشوفوا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم وخاصه بالجنوب الغربي. صباح خير سسليم، نهارك زين سيدي.
1: صباح الخير نهاد، صباح الخير مستمعين اذاعه قصه.
0: الله يخليك. اليوم معناها بكرة عملنا طلة على الصفحة الرسمية وشفنا انه فما الامطار باش تكون موجودة في المناطق الغربية بعد الظهر. يا هل ترى الامطار هذه معناها الجنوب الغربي ونقصد قفصة يشملها، تشملها الامطار والا لا؟ ولا الوسط وشمال فقط؟
1: صحيح اليوم عندنا معني بالامطار، الامطار تبدا بالمناطق الغربية من خلال خلايا رعدية تظهر العشية تكون مصحوبة بالامطار. تكون محليا غزيره خاصه باقصى الشمال، اقصى الشمال نذكر ولايه بنزرت وباجه وجندوبه، تشمل بعض الجهات الشرقيه الشمال والوسط، وولايه قفصه معنيه بهذه الامطار ماهيش باش تكون كميات كبيره. ان شاء الله تكون امطار الخير على بلادنا
0: ان شاء الله يا ربي.
1: بالنسبه للريح تقعد قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والاتربه، وتكون ضعيفه معتدله بقيه المناطق. والبحر باش يكون مضطرب فجيد للاضطراب بالسواحل الشرقيه ومتموج بالشمال، والحرارة تقعد في نفس المستويات وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وبين 26 و32 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله بجهة قفصة بسجلوا 30 درجة، وهي في حدود المعادلات العادية لشرمي، توصل 31 وأكبر لي 30 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف تظهر خلايا العادية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون معظم مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. والحرارة توصل في نسقها التصاعدي وفي ارتفاع، وغدوة تروح بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وبين 26 و 32 درجة بقية الجهات. شكرا لك.
0: شكرا لك سيسليم، يعطيك الصحة، يومك سعيد.

0: Ven, Sucre.
1: نسائي الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح. أخبار النت.
7: أخبار النت.
1: أخبار النت.
8: أخبار النت. أكثر الأخبار اللي تم تداولها في تونس وكيف كيف زادة في العالم واللي برتجتها برشا من الناس ومن أكثر الحاجات اللي تمت معناها أمس كانت حركة في المحرك جوجل كانت هي العزل الصحي اللي كانت نصحت به بريطانيا العايدين من السفينة فيروس هانتا واللي نصحتهم بالعزل الذاتي. وكان قالت السلطات الصحية البريطانية أمس إنه الأشخاص ملتزمين يلتزموا بالعزل الذاتي بعد العودة إلى بريطانيا من سفينة سياحية فاخرة جدا واللي كانت شهدت تفشي لفيروس الهانتا وهو مرض نادر. وكانت وزارة الصحة الإسبانية زيدة وذكرت وزيرة الصحة أنه من المتوقع أنه السفينة هذية باش يكون معدة اللي فيها تقريبا 150 شخص باش ترسو في الشواطئ الإسبانية بجزر الكناري في غضون 3 أيام ابتداء من 4. وكانت أضافت أنه الجميع الركاب مازالوا على متن السفينة ولكن ما تظهرش عليهم أي أعراض للمرض ولكن الاشتباه موجود في إصابة 8 أشخاص منهم مواطن سويسري عاد إلى سويسرا وقاعد يخضع للعلاج. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإنه جراء التأكد من إصابة 3 منهم من خلال الفحوصات المختبرية. هذا هي الخبر اللي دار أمس برشا ويمكن فما برشا ناس دولتها على أساس إنه هو معناها الخبر وإلا الفيروس هذايا راهو متفشي. لا هو فقط موجود معناتها حتى في لي كومونتير ومن اكثر لي كومونتير زاد انه اول مره نشوفوا فيروس قاعد يسافر في سفينه اي بان في السفينه هذه فقط راهو ماهوش منتشر ربي يحمينا ان شاء الله الناس الكل. والفيروس هذا راهو موجود كان في السفينه هذه اللي موجود اللي حتى بريطانيا ومعناها نصحت كيف ما قلنا العايدين والا اللي موجودين فيها هي راهي سفينه كيف ما نقولوا احنا في اي بي معناها يمشوا فيها كان الناس اللي بس عليها والسفينة هذه باش السلطات الصحية البريطانية عملت لهم مع الأشخاص اللي فيها عملت لهم عزل ذاتي. ووزيرة وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارثيا أكدت إنها باش ترسو والسفينة كيف ما قلت في

0: كيف من مطربي الزمن الجميل فقدناها في الايامات اللي فاتت. فضل شاكر هاني شاكر يوصل بنا 22 دقيقة بعد 8. تحية طيبة لكل مستمعينا، وأكيد ما زلنا مواصلين معاكم إن شاء الله هالمشوار حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية شنو اللي باش يكون حاضر معنا؟ بعد شوية باش يكون حاضر معنا سي محمد الصغير المبروكي وكاتب عام بلدية قفصة، ومعاه باش نحكوا على برشا مواضيع أكيد طلبتوا إنه نحكوا فيها، وبرشا مواضيع تهمنا بطبيعة الحال. وفي نفس الوقت زيادة فما حملات كبيرة، فما خدمة قعدت معتها بخصوص التشجير، بخصوص مزيد تحسين المنظر الجمالي لوسط مدينة قفصة، وشروع في أشغال تجذيب الأجر. برشا حاجات باش نحكوا فيها إن شاء الله بعد شوية مع سي محمد الصغير. كيف زادة دارت في 3 أيام اللي فاتت على صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت في الحقيقة أثارت بوليميك كبيرة، خاصة أنا توا باش نحكي النساء اللي تسمع فيها توا هم اللي عندهم يمكن الفكرة أكثر وأعمق، بحكم أنه المعلومة هذه كانت دارت برشا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالطبخ، واللي هي خاصة زادة كيف بنساء اللي تخدم واللي تطيب وكل شيء، اللي هي انه العظام، وانه هو كيف زادة الدواجن ولا اللحوم البيضاء ولت تمثل اخطر على صحة المواطن. شنو صحيح وشنو الغلط؟ هذا هو اللي باش نعرفوهم بعد شوية مع المدير الجهوي لهيئة السلامة الصحية، واللي باش يكون حاضر معنا مباشرة وباش يقول لنا شنو صحيح وشنو الغلط في الاخبار اللي قاعدة تتداول واللي قاعدة دور بطريقة كبيرة برشا على صفحات التواصل الاجتماعي، حتى انه الاخبار ولا فيرال وتحكي عليها العبيد الكل. هذا هو هذوما هما ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معانا كيف ما قلت لكم، وبطبيعه الحال برشا موزيكا وين ما انتم توصلكم على موجات اذاعه قفصة.
1: ما فيناش حوري

0: أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. علمنا علمنا علمنا
1: علمنا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح إشهار.
7: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في قبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار ضيف الصباح.
8: تحية مجددة لكم الناس كل صباح الخير، صباح النور لكل من اختار انه يرافقنا على موجات إذاعة قفصة 31 دقيقة بعد 8 في هذا الموعد اليومي مع ضيف الصباح. واليوم ضيفنا باش يكون سي محمد صغير إبراهيمي الكاتب العام لبلدية قفصة، حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سي محمد، أهلا وسهلا.
9: صباح النور لإذاعة قفصة، صباح النور لجميع مستمعين إذاعة قفصة، مرحبا بك معي.
8: الله يخليك وشكرا لقبولك الاستضافة. إذا باش نمشي مباشرة معاك سي محمد الصغير هكا ونستغل أكثر ما يمكن وجودك معنا. كان فما بلاغ صدر عن بلدية قفصة اللي هو بلاغ للعموم، واللي هو كان في إطار فرض احترام الملك العمومي والتصدي لكل مظاهر الاستغلال العشوائي اللي قاعدين نشوفه فيها للأسف في قفصة. وفي نفس الوقت كان سادة فما بلاغ اللي دعات فيه البلدية أصحاب المحلات المفتوحة إنهم يخامل المستغلين لجزء من الملك العمومي إلى ضرورة تسوية وضعياتهم. لهنا ثم المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي حبوا يستفسروا بالضبط، يا هل ترى البلدية في البلاغ اللي كان اصدر نهار 3 ماي اللي هو احترام الملك العمومي والتصدي لمظاهر الاستغلال العشوائي وأنه أصحاب المحلات المفتوحة يخلصوا معناها جزء من المستغلين لجزء من الملك العمومي يلزمهم يخلصوا، لهنا فما تضارب مصالح، شنو صحيح وشنو الغلط؟ من ناحية ندعوهم أنهم يلتزموا بالقانون وأنهم هم معناها نبعدوا على كل مظاهر الاستغلال العشوائي، وفي نفس الوقت نعطوهم زيادة فرصة باش هم ياخذوا جزء من الملك العمومي.
9: شكرا، نهاركم سعيد مرة أخرى.
8: مرحبا.
9: بالنسبة ما سماش رو تضارب مصالح، ما عش تضارب مصالح، ثم عنده وضعية قانونية أخرى. أما اللي احنا معناتها بلدية دعت جميع المواطنين بالنسبة للبلاغ نتاع 3 ماي، بالنسبة للهياكل محطوطة معناتها في التروتوارات نتاع البلدية في الأسفل نتاع الملك العمومي، يعني تم كراها معناتها قيمة ياسر، هياكل محطوطة كراها سواء كراها سواء عربات سواء اي حاجه معناتها تعطل معناتها قال مترجلين. بالنسبه لنا احنا البلاغ هذاك يهم الوضعيه هذه، يعني البلديه باش تتدخل وترفع مع الهياكل هذه باش ترفع اذا كان اصحابها معناتها ما رفعوهاش. بالنسبه للبلاغ الاخر انه استغلال الملك العمومي، استغلال الملك العمومي ينظم القانون بالطبيعه، انه البلديه ثم اصلا ما تنجمش تعطي فيها، لانه اذا كان تقل على 3 امتار معناتها ما تنجمش تعطي فيها، اذا كان ما اكثر من 3 متر تنجم تعطي فيها. المواطنين قاعدين يستغلوا، ونحن كما نشوفوا في قفصه ثم بالحق ثم فوضى عارمه، انه البلديه راهو ديما لوموا على البلديه، لكن البلديه ماهيش بيدها باش تردع المواطنين، لانه الردع معناتها ثم جهات اخرى امنيه معناتها هي المسؤوله على الردع. بالنسبه لنا احنا انا بالتنسيق مع الامن باش البلديه تتدخل وتاخذ على عاتقها تنظيم المرفق العام هذا للمترجلين، خاصه وسط البلاد كما نشوفوا مثال مقاهي معناتها وسط البلاد ولا حتى قدام البلديه راه.
8: هذا
9: وجعني قلبي، انا كي نقول هكا بالحق قد سما بلي وجعني قلبي، انه قدام البلديه سما ناس مستغله الارصفه ولا حياه لما تنادي كما يعلقوا المواطنين، لكن راي البلديه ما هيش كان زي عندي جهاز انا تنفيذي مع وجهاز تبع البلديه، راني نفذت على الناس الكل بالنسبه لي انا. ان شاء الله باش نسكن مع الامن وتكون تدخلات معناتها حازمه للارصفه سواء وسط البلاد سواء في شارع حي النور سواء في شارع علي بالهوان لانه قاعد يرجع شارع علي بالهوان وسواء في المرسي نتاعنا تدخل بلدي
8: ان شاء الله في الايام القادمه باش تدخل بيه. سامحني سي محمد معناها استوى سي محمد صغير نفهم من كلامك انه البلديه قاعده تشوف في برشا تجاوزات غير قانونيه لكنها ما تنجمش تتدخل وهذا هو اللي صار تقريبا علاش انه معناها المصالح البلديه يلزمها تتدخل تدخل فوري للحجز والا لرفع الهياكل اللي هي موجوده فوق التروتوارات وتتسلط العقوبات القانونيه حتى بدون سابق اعلام مش بالضروره راني باش نعاقبك معناها حتى بدون سابق اعلام يعني وقت اللي انايا معناها رئيس بلديه ولا كاتب عام لرئيس بلديه سي محمد سامحني يقول لي انا مانيش معناها ما عنديش القدره باش نتصرف من انا كمواطن عادي شنو نجم نقول خاصه انه مثلا وقع تنديد وكان اثار استياء برشا ناس التنديد اللي صار على معناها الشجره اللي موجوده في في في ساحه باستور واللي هي ما تبعدش عليكم برشا معناها وقع تنديد انه هو وقع القصان نتاع الشجره هذيك بدون سابق انذار وفي تعدي صارخ على القانون والبلديه قامت فقط ب معناها تنديد انا مواطن عادي يقول لك حتى انا مواطن عادي عندي صفحه على الفيسبوك النجم نعمل تنديد وكوف بلديه عندها شنو نعملوا لهنا
9: سامحني خليني نوضح نقطه
8: وضح لي سيدي
9: انت بالطبيعه تقول المصالح البلديه كي تقول معناتها غير قادره انا مش نحكي على بلديه قصر انا نحكي على اشكال على مستوى وطني معظم بلديات عندنا 350 بلديه في كامل تراب الجمهوريه منها ما أكثر من 345 بلدية معناتها ما عندهاش جهاز معناتها تنفيذي ما عندهاش أجهزة تنفيذية نحن كبلدية عندنا الشرطة البلدية ولا الحرس البلدي هم اللي دخل هذه نقطة هذه نقطة لأنه نحن كبلدية ما عندناش أعوان أنا باش يعاقب معناتها يسلطوا العقوبات معناتها سمع عقوبات توصل حتى خطايا كبيرة ياسر وتوصل حتى للسجن راي لكن ما هيش في أرض الواقع ما هيش قاعد تنفذ وما هيش بلدية المسؤولة على التنفيذ تنفيذ القوانين هذه.
8: البلدية شنو مسؤوليتها؟ لا. سامحني سي محمد صغير تندد وإلا شنو بالضبط؟
9: لا لا لحظة لحظة لحظة. تفضل سيدي. الشجرة القصر. الشجرة الشجرة خلينا نوضح للرأي العام.
8: إيه.
9: إنه هي قدام بحذاء البلدية معناته تأويلات وهاي البلدية ما دخلتش. أنا باش نحكي بكل معناتها شفافية بكل صدق. أنا متعدي نهار لحد.
8: إيه.
9: قدام البلدية ماشي وين سيرفيس ديزو. سما حفره غادي حاب نشوف معناتها المصالح تاعنا تدفت ولا تنحيط التراب موجود فوق منها هو معناتها
8: إيه؟
9: نتاع الطونيل لقيت جماعه معناتها يقصوا في الشجره بس انا وناديت لهم الشرطه معناتها الشرطه البلديه فهمتني انا نستنى في محضر بالنسبه لي احنا مش كندوا برك
8: إيه؟
9: يعني مش تعدى السيد وكيل الجمهوريه باش تخذ ضده معناتها ضد الشخص الاجراءات القانونيه اللي استوجبها مش معناتها انه بلديه تندد برك انا التنديد هذاك انه باش المواطن اولا يكون المعلومه توصل له انه مش كما تعليقات نتاع مثلا بعض من الناس اني بلديه تندد وتبقى معناتها تندد برك لا انا حبيت نوصل ميساج للمواطنين انه راهو التدخل في الملك العمومي في الشجره ولا حجره ويجمو ترخيص من البلديه انا حبيت معناتها ان المعطي هذا يكون المعلومه هذه تكون عنده مش انا نندد فقط
8: سي محمد الصغير غنمشي معاك في الخطوه هذه علاش معناها وكنا تبعنا شنو اللي صار على الشجره هذه وعلى برشا حاجات اخرى على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال الكومنتات بالنسبه للشجره هذه معناها انه كان ثم طلب لترخيص معناها اكثر من عام معناها هذايا اللي قاعد يدور وهذايا اللي قاعد يصير انه لكن ما ثماش معناها حتى تفاعل مع طلب الترخيص هذايا معناها هم قاموا بالاجراءات القانونيه لكن ما ثماش حتى تفاعل هذاك علاش هم تلزوا بحكم انه
9: ماهيش ملزم انا باش تعطيه ترخيص ماهيش ملزم البلديه انا باش نعطيه ترخيص باش نقص الشجره
8: حتى كتب
9: ارتأت انا الشجره هذيك ما تتقصش مش ملزم انا باش تعطيه مش كيعمل مطلب انا صحيح معناتها تفوت مده معينه معناتها انا هو يتصرف كما يحب هو هذا ملك عمومي راه مش لا ملك هو لا ملك انا لا ملك الناس الكل الشجره هذيك ملك الناس الكل فهمتني اللي هنا انه البلديه غير ملزمه ويعطوني اي نص قانوني الناس اللي قاعده تعلق هكاك معناتها في ما نعرفش عليهم مش عارفين على الوضعيات تاع الاداريه الموجوده يعطوني اي نص قانوني يلزم بلديه انا باش تعطيه معناتها قص الشجره
8: واضح
9: معناش البلدية غير ملزمة أنا باش تعطي مواطن معناتها يقول يعمل مطلب يقص باش يقص شجرة بعد مدة باش يمشي يقص هو. هذا التصرف بالنسبة لنا تصرف غير مسؤول.
8: وسيتم
9: مسؤول وقاعدين يزروا معناتها بالملك العمومي البلدية باش تتخذ معناتها ضد أي واحد أي تجاوز خاصة في الملك العمومي باش تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة
8: قضائيا
9: مش هو.
8: باهي واضح سي محمد الصغير. فما حاجة أخرى وباش نختم بها معاك على في ما يخص الاعتداء على الملك العمومي وتعطيل حركة المرور والمس بسلامة المواطنين، ونحكي لهنا على ترتوار اللي تخطوار اللي هم مستغلين من طرف المقاهي بطريقة غير قانونية، ثم اللي تم ردعهم وفما اللي ما تمش ردعهم، وقاعدين نشوفوا معناتها حتى في بداية مداخلتك سي محمد قلت انه قفصة فيها فوضى كبيرة برشا. لهنا إلى متى باش نبقوا فيها الفوضى هذه، وإلى متى باش يبقى المواطن يمشي في الكياس والكياس معناه مستغل من طرف المقاهي والباعة والناس الكل، الرصيف مستغل من الناس الكل إلا من عند إلا من المواطن.
9: إلا من المواطن مش قاعد يستغل في
8: الرصيف
9: أكيد صح. أكيد قاعدين نشوفها. أنا راني ولد قصة معناتها وكل شيء، وقاعد نشوف الوضعيات الكل. بالنسبة لنا احنا كما قلت لك راهو نأكد أنه رمي هيش البلدية فقط معناتها هي المعنية بالتدخل، أنه ثم جهات أمنية معناتها بلدية نسق معها، وإن شاء الله في الأيامات القادمة معناتها القليلة القادمة معناتها بلدية باش تتدخل بطرامة أنا فهمت في الردع معناتها التجاوزات هذه.
8: إن شاء الله يعني تتكاتف معناها الأطراف الكل مش بلدية بركة، الناس الكل تكون معناتها لردع
9: أكيد أكيد أكيد جدا معناتها هي الأطراف المتداخلة سواء معناتها الحماية معناتها من طرف الأمن معناتها باش البلدية تتدخل، سواء من المواطن أنه ثانا راهو المواطن ثاني يلزم يكون واعي أنه راهو الرصيف هذاك راهو ماهوش مجعول كان ليه هو معناتها المقاهي معناتها مش مسكر كان رصيف راهو. أنا كي نشوفها في حي النور أنا مسكر حتى الطريق.
8: حتى الطريق جست ما هذا اللي حكينا فيه قبل.
9: معناتها تجي متعدي الطريق ما تمشي تعدى منه. متفق فيها أنا قاعد نشوف فيها أنا فهمتني. إن شاء الله البلدية باش تتدخل معناتها بتزافر جهود معناتها الناس الكل مع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، إن شاء الله باش تتدخل في القريب العاجل إن شاء الله.
8: سؤالي الأخير، في كل مرة نقول لك سؤالي الأخير ونعتذر منك، لكن راهو في كل مرة توصلني ميساج سي محمد الصغير. أمس حكينا على الكلاب السائبة لهنا في وكان الموضوع متداول برشا، شنو البلدية ودورها في موضوع الكلاب السائبة اللي ولت تمثل خطر كبير على الصغار وعلى الكبار، مع احترامنا لكل الجمعيات الخاصة بالحيوان، رانا مانيش ضد الحيوان، فقط نحكو على الخطر اللي تسبه الكلاب السائبة.
9: بالنسبة للكلاب السائبة عنا كما قلت لك راهو ديما طرف المتداخل مع البلدية، والطرف المهم هو الجهات الأمنية المعنية سواء شرطة بلدية ولا حرس بلدي. بالنسبة لنا احنا الدورة متاعنا أنا نزودوهم بالكرتوش هذاك الدور نتاعنا وين يوقف
8: هذاك الحل الوحيد.
9: هما يخرجوا معناتها ويعالجوا معناتها الوضعيات هذه فهمتني.
8: واضح
9: هذا الدور نتاعنا نحن كبلدية. اما بالرغم انا راهو زين ناكد لك معناتها هذا معطى من عندنا
8: اني
9: ضد قتلان الكلاب.
8: هذا هو هذا اللي حكينا فيه امس، احنا ضد قتلانهم لكن معناها ضد زاد سيبانهم بطريقه هذيك
9: بطريقه معناتها
8: هذا. ان شاء الله هالفوضى هذه الكل نلقولها حل في اقرب الاجيال سي محمد الصغير. علاش في الحقيقه كيف ما قلنا قبيله معناها هي بطبيعتها قفصه صغيره، ومع الارصفه اللي تقريبا استغلال عشوائي واستغلال فاحش للارصفه من جهه الكل، نعيبوا على المواطن العادي كيف ما معناه كيف ما نلوموا على البلديه، رانا زيد نلوموا زيد حتى على المواطن العادي نلوموا عليه اللي بزع الزبله نتاعها واكل البربيشه ولوموا على البربيشه اللي يقلبوا البوباله ويخلوها هكاكا ويمشوا، لوموا على الاطراف الكل، لوموا على اي شخص ينجم يكون في ايده السلطه باش يتدخل وباش يلقى حل ويبقى ما معناها هاي اجراءات لازمنا نختزلوا الاجراءات في برشا حاجات لازمنا نختزلوا الاجراءات ونقوموا بالواجب. يعطيك الصحه سي محمد الصغير. شكرا ليك سيدي، نهارك سعيد. يومك سعيد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات.
1: متابعاتنا اليوم باش تكون فيها استضافة للسيد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية سي عمر العبد اللي حاضر معنا مباشرة. صباح الخير سي عمر، نهارك زين. الله يخليك. وأخيرا يزمنا زادة نعمل حلقة حصة كاملة على الريزو وعلى المشاكل التقنية هذه. سي عمر، إذا توضيحات بخصوص ونعطوا تطمينات عشان الوقت ولا يخسر فينا شوية، وعلى ما يقع تداوله في المدة الأخيرة على الفيسبوك، ولا في الحقيقة متداول برشا حول سلامة لحوم الدواجن ومعناها العظم اللي موجودة. خلنا نعطوا تطمينات ساعة ولا تحذيرات سي عمر؟
2: والله هو الحقيقة رسميا ما ثم ردش الحقيقة على مستوى أي صفحة رسمية متابعة أي وزارة من الوزارات اللي فيها حديث على معناها عدم سلامة اللحوم الدواجن ولا البيض غير الحقيقة. ربما تداول في مواقع أخرى،
1: مواقع التواصل الاجتماعي أي
2: بصفة رسمية ما ثمش الحقيقة بلاغات، وحتى ما جتناش حتى احنا كهيئة حتى مستوى الإدارة الجهوية ما جتناش حتى تشكي أو بلاغ فيما يتعلق بلحوم الدواجن ولا البيض ولا حتى على مستوى بقية الجهات ولا على مستوى الوطن. صحيح الحقيقة هو الحقيقة لحوم الدواجن راهو احنا نعتبروه ديما من أكثر المواد الغذائية سرعة التعفن بصفة عامة، واللي الحقيقة ديما نخافوا من الأمراض التي تتعدى عن طريق التلوث الدواجن هذه، خاصة ديما فيما يتعلق بجرثومة السالمونيلا. فكعلاش ديما هذوما احنا لحوم الدواجن بصفة عامة ومنتجات معناها الدواجن بصفة معناها بصفة جملية أنه تخضع ديما لمراقبة خاصة وعندها معناها نتفقوا فيها عملية مراقبة باعتبار حساسية المادة، وزيد أنه هي مستهلكة بصفة كبيرة خاصة مع صلاء الأسعار ولا المستهلك يلتجأ لمنتجات الدواجن. الحقيقة ما لاحظناش أنه تم إشكال على مستوى المحلات خاصة ذات العلاقة في سلامة المادة الغذائية، فقط أنه ديما إحنا عندنا الإشكال نتاع المذابح العشوائية اللي الحقيقة في غياب مذبح قانوني ثم في العديد من الجهات أنه اللي يحل الجراج ويبدأ يذبح معناها بصفة عشوائية، والحقيقة هذه مشكل نحن نعتبره مشكل صحي، وهيك علاش ديما إحنا نستهدفوا فيها من محلات هي مؤخرا تقريبا احجزنا كميه كبيره تقريبا تقدر ب 400 كيلوغرام من الدواجن اللي كانت مذبوحه في ظروف غير صحيحه في معناها جراج معناها يعتبروا مذبح ما هو جراج معناها متوفر فيه حتى ادنى شروط النظافه وحفظ الصحه، وهذوما ناس يخدموا بطريقه غير قانونيه يفيقوا الصباح بكري مع نص الليل الماضي ساعه يبدو معناها يذبحوا كذا، ومن بعد يصير عمليه التوزيع. فأنا الحقيقة بالتعاون مع السلطة المصلحة الأمنية مشكورين لأنه هم يعرفوهم من خلال المعلومة الأمنية نعرفوا يعرفوها من مذابح هم وكيفاش وقتاش يخدموا كذا، نعملوا حملات وتصير عملية مراقبة ومشي أول مرة من تقريبا عنا ثلاثة أو أربعة تقريبا ثلاث سنوات منذ أن تركت الهيئة وحنستهدف بالمحلات هذه العشوائية للذبح.
1: سي عمر فقاعد يعطيكم صحة على الخدمة اللي تخدموا فيها وهذا هو المطلوب، لكن حبيت نسألك أنا توك مواطنة عادية ماشية باش نشري مثلا الدجاج، علاش أنا ماشي باش نعرف هو ذبحها وقتاش وإلا شكون الموزع نتاعها معناها فهمتني لهنا؟ إذا كان أنا ماشية باش نشري الدجاج شنو هي الحاجة مثلا اللي يلزمني نثبت فيها باش نعرف الدجاجة هذه كان نشريها ولا ما نشريها؟ ساعات نلقوا الدجاجة مثلا فيها بلاصة حمراء، ساعات نلقوا الدجاجة فيها بلاصة زرقاء، ساعات تلقاها معناها اللون نتاعها متبدل، وقتاش نشري ونبدا انا متهنية ان هي معناها صحيا 100% سليمة؟
2: شوف هو اول حاجة انه في اختيار المحل باش تشري منه، هذه اول حاجة، فاني انا اخويا نمشي للمحلات الحقيقة اللي عندها المرخص باش تبيع الدجاج معناها اللحوم الدواجن، باش تقولش الدجاج باش تبيع لحوم الدواجن، خاطر راهو عملية انه الدجاج حي ويتباع في الحوانت ولا يتذبح في الحوانت راهو بالقانون ممنوع. وبالتالي انا نتوجه الساعة للمحلات اللي يبيعوا يجيبوا في الدجاج اللي هو مذبوح من مذابح معناها قانونية وفيها شهادة صحية بيطرية، هل هو المستهلك أو ما عندوش الحق باش يطلع على الوثائق هذه، احنا كمراقبين نطلع عليها، ولكن كمستهلك هو يتوجه للمحلات اللي هي معروفة ما غير باش نسمو احنا
1: ما غير ذكر اسماء
2: تتزود من مذابح وقابعة لرقابة بيطرية وفيها شهادة وفيها تاريخ وقتاش صارت عملية الذبح والمراقبة البيطرية وهنا أجال متاع استهلاك. هذه الحاجة الأولى. اثنين اللي تحكي عليها منتم هما معناها بالمعاينه الحسيه حتى المواطن نجم يشوفها راه انا اللحم اللي كان مش محطوط في آلية تبريد في فيترينا والفيترينا تخدم ومبرده ما ناخذوش. الحاجه الاخرى انا اذا كان نظر ثم علامات تغير في اللون اذا كان ثم تغير في اللون انا ما نشريش، لانه اي تغير في اللون يعني انه الماده الغذائيه ولا اللحوم هذيك راهي مادام تبدل لونها راهي تعتبر فازه. اذا كان لاحظت ثم لحم ولا ازرق انا راهو ما يعتبر متعفن ابار انه نجم يكون دار اكسيدونتي.
1: اي هذا هو يقول لك مضروبه هو اي
2: صحيح اكسيدونتي فهمت. وهذاك عاده المذابح القانونيه ما يجيبلكش حاجه في كيكه راه يجيب لك لحم مريقل ما في حتى اشكال. دونك هذاك الاكسيدونتي ربما راهو تذبح بطريقه في كراج ولا في مذبح عشوائي والظروف نعرفوها احنا شفناها في المذابح انه ما فيها حتى شرط من شروط النظافه وحفظ الصحه.
1: واضح.
2: بالتالي انه في الفحص بعينك تشوف ثم ما تبدل لونه وكذا ما تشريش.
1: بدل لونه هو الا في بلاصه زرقاء وفي بلاصه زرقاء معناها راهي ينجم يكون مذبوح بطريقه عشوائيه
2: محفوظه في اليد التبريد.
1: واضح. يعطيك الصحه سي عمر، شكرا لك على التوضيحات هذه الكل. احنا حبينا نعطوا تطمينات راه مش كل حاجه تدور على صفحات التواصل الاجتماعي والا قاعده هي عامله بوليميك معناها راهي صحيحه. حبينا نطمنوكم ونعطيكم تطمينات وتوضيحات من المصدر اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره في الحقيقه في ما يخص السلامه الصحيه. فتنجموا تاكلوا اللحم نتاعكم على راحتكم والعظمه نتاعكم على راحتكم، فقط كيف ما قلتوا لكم ديما تنتبهوا شويه وتتبعوا التوصيات اللي كان يقول عليها سي عمر العبدلي المدير الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه. شكرا لك على التوضيحات هذه الكل ويومك سعيد، الى اللقاء. يعطيكم الصحه زيد انتم من الناس الكل اللي خليتوا صباحنا احلى. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع. في امان الله، باي باي.
0: الممثل رمزي عزيز يتحدث عن الدورة الثامنة لإيجاب السينما فن. الفنانة زينب بعزيز تعرف بمشاريعها الموسيقية القريبة. الدكتورة نجاح زيتوني مختصة في الفلسفة والجماليات تقدم كتابها الجديد جماليات المقاومة. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قبصة.
3: إشهار ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 7 حتى 10 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري غراندور 300 غرام ب 3990 في عوض 5090.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
6: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام 9 الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: في الجهات ينظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة من 6 وحتى 8 من الشهر الجاري فعاليات الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية تحت شعار عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. تستعد المكتب الجهوي ابن شباط طبيب وزر في الفترة المقبلة لإطلاق فضاء مطالعة داخل المكتبة موجه للمكفوفين وضعيفي البصر ضمن قسم موجه لهذه الفئة يكون مجهزا وملائما لحاجياتهم وفق مديرة المكتبة الجهوية نبيلة العمرانية. دعت وزارة الصحة خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل وكبار السن والأطفال وكذلك المرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير الجرعات دون استشارة الطبيب. وأكدت الوزارة أن فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ظرفية أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالية مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أخيرا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة صهيونية استهدفت بلدة جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: استشهار
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار.

هو انتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ لا لا لا يا حبيبتي اطمني الجواب

0: غني على الحب.
1: الدنيا غناية
0: وبديت نغني على الحب.
1: الدنيا غناية.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في اجتماع يوم أمس، خطايا مالية بالجملة للعديد من الفرق بعقبة الملعب التونسي، خطية مالية ترجي كذلك، خطية مالية وكذلك توبيخ الشبيبة القيروانية، مستقبل جيبس، نادي الرياضي السباقسي، نادي الإفريقي، نادي البنزرتي، اتحاد تطاوين، هذه الجمعيات كلها تم معاقبتها ماليا، وكذلك التوبيخ لكل الجمعيات، كذلك معاقبة الحمام السوسة، جندوبة الرياضية، والنادي القربي في الرابط المحترف الثاني لكرة القدم، كلها خطايا مالية وكذلك توبيخ. بالنسبة لجندوبة الرياضية توبيخ خطية مالية قدر 3000 دينار، وكذلك معاقبة مدرب جمعية جندوبة الرياضية هيكل العياري بزوز مقابلات مع مقابلة عود وخطية مالية قدرها 3000 دينار عود كذلك. بالنسبة لملف إحالة ملف المقابلة لجمعة هلال الرديف مستقبل قصرين صنف الأواسط بتاريخ 26 أفريل على لجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم على خلفية الأحداث اللي جدت خلال هذه المباراة، بخصوص الاعتراض المقدم من جمعية الملعب الجيبسي حول مشاركة اللاعب وسام الجربي في اللقاء لجمع زوز في رقم يوم 28 أفريل. قرر مكتب الرابطة قبول مطلب الاعتراض شكلا ورفضه أصلا، يعني إقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان اللي هي هدف مقابل هدف ما بين مستقبل القصرين والملعب الجيبسي. إثر هذا القرار اللي صدرته الرابطة الوطنية المحترفة اجتمع الهيئة المديرة لفريق الملعب الجيبسي وتقرر استئناف هذا القرار. في الهوات الرابطة الثالث المستوى الأول كذلك واحد قبلي كان تقدم بإثارة ضد مشاركة لعب الملعب الجيبسي خليل عيسى حسب الإثارة الخاصة بواحد قبلي، اللعب كان يستوفى العقوبة وعدم خلاص الخطية المالية المسلطة ضده. اليوم الخميس 7 ماي في 11:30 يعني بعد ساعة ونص من الآن بمقر الرابطة الوطنية للهواة مستوى الثاني هو تاريخ موعد سحب قرعة مباريات تدارك تفادي نزول الموسم الرياضي 2025-2026 باش يتم نقل عملية سحب القرعة مباشرة على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للرابطة الوطنية للهواة مستوى ثاني. المحترفة الأولى نهاية الأسبوع الغدوة جولة 14 إياب غدوة في الأربعة الملعب التونسي مع اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، أولمبي البيجي، شبيبة العمران، شبيبة القيروانية، اتحاد مونستير لنهار السبت 9 ماي، جرجيس ونجم المتلوي، نجم الساحلي نادي البنزرتي، المرسى مع السي اس اس، والأحد 10 ماي مباراة الدربي في الأربعة في رادس الترجي مع النادي الأفريقي. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: بعد الإعلان سنة 2026 لسنة المطالعة، الملف التربوي يطرح للنقاش مدى محافظة الكتاب على مكانته في ظل التطور التكنولوجي. كيف تساهم رقمنة الكتب في الترغيب في المطالعة؟ وهل يمكن أن نتحدث اليوم عن إمكانية خلق التكامل بين الكتاب الورقي والكتاب الرقمي؟ الملف التربوي من 4 إلى 5 على موجات إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: العاشرة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تنظم جامعة قفصة ورشة تكوينية تطبيقية وتفاعلية لفتاة المدرسين في مجال التعليم عن بعد اليوم بكلية العلوم بقفصة. تحت شعار نحو مؤسسة تربوية آمنة تتواصل بعدد من المؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد الحملة الجهوية للتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تنتظم ببادرة من وزارة التربية إلى غاية 30 من ماي الجارية. انطلقت اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة، وللتذكير فقد تم تخصيص 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية من بينها مطاري قفص قصر وتوزر نفطة الدوليين. ومن المقرر أن تتواصل رحلة الذهاب للبقاع المقدسة إلى غاية 22 من مايو، فيما تبدأ رحلة العودة يوم غرد جوان على أن تكون آخر رحلة يوم 14 من جوان المقبلة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن توقعات واعدة لموسم الحبوب الجديدة، ورجحت أن يتجاوز الإنتاج ما تحقق في الموسم الماضي بزيادة قياسية تنهز 20 مليون قنطارة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن أمس فتح باب الترشح لفتاة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. أودع عدد من النواب البرلمان مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية تنص على خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الولايات المتحدة قدمت إطارا تفاوضيا جديدا لإيران يتضمن شروطا صارمة، أبرزها الحصول على تأكيدات واضحة بعدم سعي طهران إلى امتلاك أسلحة نووية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.
7: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج مع الناس. كيف العادة نتواصلوا حتى نص النهار في أهم المتابعات في مختلف الأصعدة المحلية الجهوية وأيضا الوطنية. مرحبا بكم معنا كوكب برامي في الإخراج التقني، على إذن رضواني في الإخراج الرقمي، ريم محمد النوري في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس. أخبار 24 ساعة.
1: كيف ما تعودتوا مستمعينا، البداية تكون مع جولة في أخبار 24 ساعة، وأخبارنا اليوم وجولتنا مع زميلتنا مفيدة أبو ملاسة. صباح النور مفيدة.
2: صباح النور ريم، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا الكرام.
1: أولى الأخبار وانطلاق الرحلات في اتجاه البقاع المقدسة، واللي باش تواصل إلى غاية يوم 22 مايو 2026.
2: اليوم انطلقت أول رحلة في اتجاه البقاع المقدسة، والرحلات كما ذكرت ريم باش تتواصل إلى يوم 22 مايو الجاري. تنطلق رحلات العودة إلى أرض الوطن يوم 1 جوان المقبل، وتتواصل حتى يوم 14 جوان. وأطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة. الخدمة هذه مخصصة ضيوف الرحمن، الهدف منها توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. تمكن الخدمة هذه خدمة حاج بلا حقيبة، تمكن الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة لانتظار الأمتعة بالمطار. الأمتعة اللي تم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة يكون هذا تحت إشراف فرق مختصة وأعلى معايير السلامة.
1: نعم، من محاور اهتمام لقاء مع وزير الصحة سيد مصطفى الفرجي في جلسة عمل مع المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ناخذ فكرة مفيدة على أهم محاور الاهتمام هذا اللقاء.
2: اللقاء هذا تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات عديدة، منها الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والتلي راديولوجي والصحة الأساسية والتلقيح وغيرها، حسب بلاغ نشرته وزارة الصحة. أكد وزير الصحة أن تونس قادرة على أن تكون منصة إفريقية عملية لتقاسم الخبرات ودعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية من خلال تقريب الخدمات من المواطن، تحسين جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأوبئة والطوارئ. دعا وزير الصحة التونسي الفرجاني إلى مشاركة فاعلة للدول الإفريقية في مؤتمر تيلي هيلث تونيزيا 2026 اللي باش تحتضنه بلادنا، نذكره بالتوقيت باش يكون بالموعد باش يكون من 29 سبتمبر الواحد اكتوبر المقبلين. المؤتمر هذا اللي باش يكون فضاء لعرض الحلول العلميه في الصحه الرقميه، تبع عن بعد الذكاء الاصطناعي، السياده الصحيه الإفريقية.
1: عن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي واختلاف تسميتها، وزارة الصحة تصدر بلاغ في هذا الأساس.
2: ذكرت وزارة الصحة في البلاغ هذا بأن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. في الإطار هذا دعت الوزارة خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، الكلى، الجهاز الهضمي، أيضا نساء الحوامل، كبار السن، الأطفال، المرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة. دعتهم لعدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تأهيل أخصائي تغذية مؤهل. أكدت الوزارة في ذات البلاغ أنه فقدان الوزن السريع ولا الشعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت لا يعد دليل علمي على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. أيضا شدت الوزارة على أنه التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة، آمنة، متلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى اللي يطلب وضعهم متابعة دقيقة. ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، استشارة مهني صحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على علاجهم وإلا سلامتهم. وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. ونشوفوا ريم حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. أدوية تباع، هذا يشفي المرض كذا، هذا ينقص الوزن، هذا يزيد الوزن، هذا يجمل، هذا كذا مكملات غذائية أيضا بين ظفرين الكل، لأنه كي تثبت ما فيهاش حتى أي
1: كودابار، مش مؤشر
2: على لا من وزارة الصحة، وأيضا في مشاكل رقم التسلسلي كودابار باش تثبت أنت من المصدر متاع المعروضات هذه.
1: فعلا عن برنامج رائدات القروض دون فوائد أكثر التفاصيل معك مفيدة.
2: التفاصيل هذه الكل صرحت بها اليوم وجدان بن عياد اللي قالت أنه برنامج رائدات يوفر قروض دون فوائد تصل 10,000 دينار لتمويل المشاريع النسائية للفئة العمرية بين 18-59 سنة، كما قلنا أعطتها الأرقام خلال استضافتها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، وذكرت في هاللقاء أنه الوزارة تواصل ذكرت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد بتواصل التسجيل في برنامج رائدات لسنة 26 إلى غاية 26 مايو الجاري، أقل من 20 يوم مازال للنساء الراغبات ينجموا يسجلوا في البرنامج. أكدت بن عياد أنه إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15,000 دينار دون فائض موجهة لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني في الفئة العمرية بين 18-25، بين 18-59 سنة 10,000 دينار كسقف للقروض، بين الفئة العمرية بين 18-25 خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين التمويل يوصل حتى 15,000 دينار. أيضا شدت بن عياد على إجبارية تسجيل في منصة رائدات ودعت الراغبات في بعض مشاريع أو زاد توسيعة المشاريع متاعهم لضرورة استكمال ملفاتهم لتسريع النظر فيها، وبالتالي مدهم بالإشعارات. بن عياد أشارت أيضا إلى أنه الباعثات اللي سبق وعندهم حسابات بالمنصة لابد أنه يعملوا حسابات جديدة للتمتع بالخدمات هذه.
1: نعم، اليوم النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقدم مقترح قانون يتقدم به عشرات النواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
2: هذايا في جلسة استماع للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب، استمع فيه للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح القانون تقدموا به مجموعة من النواب كما ذكرت ريم يتعلق بصناعة المكملات.

0: ما فيهم الشركات والمنشآت اللي تقوم بإنتاج وتصنيع المكملات الغذائية، والشركات والأفراد اللي يبيعوا المكملات الغذائية عبر الإنترنت أو يشتروها عبر المتاجر الإلكترونية.
1: نعم، نمشوا للفلاحة توا وتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026.
0: نعم ريم، انطلقت المصالح المعنية في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة السنة صابة 2026. الاستعدادات تتمحور أساسا حول جملة من الإجراءات الاستباقية كما توفير مستلزمات الربط، تطوير منظومة التجميع، تعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق، تأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول. نذكروا أنه يبلغ معدل استهلاك التونسي من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، يتم توريد الجزء الأهم منها، معناها احنا نستهلكوا 30 مليون قنطار اللي نستوردوه أكثر من اللي ننتجوه محليا، خاصة القمح اللين اللي يتم تحويله فرينة لإنتاج الخبز أساسا. يتوقع الميزان الاقتصادي لتونس أنه معدل صابة الحبوب للموسم هذا يكون في حدود 19 مليون قنطار مقابل صابة عام ناول كانت 20 مليون قنطار، فما تراجع مليون قنطار. على مستوى مراكز التجميع، تمت المصادقة على قائمة المراكز المعتمدة اللي تبلغ طاقتها التجميعية حوالي 8 ملايين قنطار موزعة على نحو 200 مركز. نذكروا أنه المساحة النهائية المبذورة للحبوب بلغت 291 ألف هكتار من جملة برنامج 1,145 مليون هكتار، يعني تقريبا نسبة 87%، منها حوالي 834 ألف هكتار بولاية الشمال، حوالي 157 ألف هكتار بولاية الوسط والجنوب، وفما دعوات موصلة التسميد الأزوتي ومقاومة الأمراض الفطرية، فما معطيات من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أنه المساحات المبذورة توزعت على 533 ألف هكتار قمح صلب، 49 ألف هكتار قمح لين، و 400 ألف هكتار شعير، و 9000 هكتار تريتيكال. هذه جولتنا ريم اليوم. نعم. في الأخبار برشا أرقام برشا معطيات، وخاصة ترشيد الاستهلاك لدى المواطن، نعرفوا شنو نشروا ومنين نشروا، المواصفات زادا نثبتوا من كل شيء. احنا نعلم صغارنا ريم كي تشري كعبة غرض ثبت في تاريخ الصلوحية. اليوم نحبوا المستهلك التونسي يثبت في المصدر، هذية تونسية الصنع ولا مستوردة،
1: من شنو متكونة،
0: من الكود يعرف شنو قاعد يستهلك، مصرح بها من الوزارات والهيكل المختصة وإلا لا، معروفة المصدر وإلا مجهولة المصدر ساعة هذيك ما تستهلك هيش، لأنه ما تعرفش المخاطر اللي تنجم تسبب
1: وما يغركش. معناها الثمن كي يبدا ارخص، خاطر ساعات العباد تغرها الاسوام حتى في مواد تنظيف وغيرها تكون ارخص شويه، ولكنها تكون
0: بعد التبعات طبعا. على ذكر مواد التنظيف، تشري مواد تنظيف مجهوله المصدر من بعد اللي تخسروا ادويه باش تعالج
1: ولا التنفس ولا غيرها،
0: مشاكل التنفس معناها تكلفك اضعاف الاضعاف الى جانب صحتك اللي هي ما فماش ما اغلى منها، وان شاء الله الصحه للجميع.
1: شكرا مفيده.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness. مشاغل. مشاغل.
2: مرحبا بكم مستمعينا العشرة ونص بساعة استوديو واحد، ودائما في مع الناس العشرة ونص يكون الموعد مع صوت المواطن وفقرة مشاغل.
3: علوش العيد لحد الآن ما تم السعر محدد. احنا كمنظمة نحن نقول رأو السعر خاضع للعرض والطلب، إذا كان العلوش متوفر فباش يرخص بطبيعته، وإذا كان العلوش ماوشي متوفر. احنا تقريبا عندنا 3,400,000 عائلة، المفروض يكون عندنا 3,400,000 أضحية. نحن الحقيقة العدد ده ما عندناش، نشوفوا علوش غالي واللزوز على ليش، راهو شي قاعدة عامة الأسعار تنقولوا في المتناول ماهيش في المتناول، أما راهو زاد تقرع حساب سعر الكلفة، راهو العلوش متكلف على الفلاح. راهو في سيدي بوزيد اللي هي ولاية كما تعرفوا تربي ياسر علوش، كان عندنا تقريبا 95 ولا 96 ألف علوش عيد في جلنا فقط، اللي هي إحدى معتمديات سيدي بوزيد، علما وأنه عنا برشا معتمديات يرب العلوش، سيدي بوزيد الشرقية، بير الحفي، شوية رقاب، شوية سوق جديد. نحن الأرض راهي مستغلة كلها للخضروات للغلال، وثم تعرف سيدي بوزيد تنتج تقريبا أكثر من 21% من الإنتاج الوطني للخضروات. فالعلوش راهو أصبح العلوش اليوم هو تربية صناعية، كل شيء بالعلف، يعني سعر الكلفة مرتفع جدا. هذاك علاش الفلاح باش نضغطوه راهو مش باش يخدم بالخسارة. اتحاد الفلاحين يحث على عدم ذبح الأنثى، على المحافظة على الأنثى المنتجة، ونحاول نلتزم بما يمكننا من أن نحافظ على قطيعنا.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: مع الناس.
3: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معكم في مع الناس، والآن نهتم برزنامة التلقيح، أكثر التفاصيل على مواعيدها وأهمية هذه التلقيح في ضيافتنا الدكتورة وداد زياني، ممثلة عن الإدارة الجهوية للصحة. صباح النور دكتورة.
4: صباح النور مدام مريم.
3: مرحبا بك.
4: صباح النور لكل مستمعي ومستمعات إذاعة قصة.
3: الله يخليك دكتورة. طبعا رزنامة خاصة دائما نعرفوها بالتلقيح، معك ناخذ جولة في أهم التلقيح من المرأة الحامل للأطفال والكل، وأهمية هذه التلقيح في مواعيدها. طبعا
4: شكرا إذاعة قصة على إذاعة على إتاحة الفرصة معنا في الأسبوع هذا اللي باش نحكيه على التلقيح.
3: نعم.
4: معروف أنه الحمد لله تونس تعتبر رائدة في البرامج الوطنية للتلقيح، باعتبارها عندها فرق الصحة متاعها اللي هي تحرص كل الحرص على تأمين التلقيح هذه. والتلقيح معروفة في تونس أن هي تلقيح مجانية توفرها الدولة وزارة الصحة لكل معناها الأطفال والنساء الحوامل، هذا كله في حرص على صحة المواطن والحفاظ على سلامة المجتمع. قبل كل شيء، التلقيح هي شنية؟ التلقيح هي مواد طبية تعطى للطفل وإلا للمرأة الحامل لتحفيز الجهاز المناعي باش يتعرف على الجراثيم والفيروسات اللي تنجم تسبب له العديد من الأمراض، وبالتالي يولي الجسم مستعد للدفاع على نفسه إذا كان تعرض للعدوى هذاك في المستقبل، سواء تكون معناها بكتيريا وإلا فيروس.
3: نعم.
4: التلقيح في البرامج الوطنية هي تشمل الأطفال وقت هم صغار لحد عمر 15 شهر وقت يكبروا يقع معنا التذكير بالتلقيح في الأوساط المدرسية، ويخص كذلك المرأة الحامل. بالنسبة للأطفال في السنوات الأولى من حياتهم، نعرفوا احنا أن وقت الولد الصغير الجهاز المناعي متاعه في طور النمو، اللي معناه الشيء اللي يجعله عرضة أكثر عرضة للأمراض المعدية، وهنا معناه يجي دور التلقيح في تعزيز مناعة الطفل وقت اللي معناها يتعرض إلى مرض، يكون البدن متاعه متعرف على الفيروس هذيك وقال البكتيريا هذيك، وديجا يكون المناعة متاعه محفزة وتتصدى للفيروس هذيك. بالتالي التلقيح هي تحمي من الأمراض الخطيرة كيما الحصبة، ونعرف الناس الكل نسيتوا الناس الكبار أنه يعرفوا أنه صغيرات قبل كانوا يموتوا بسبب الحصبة. كذلك الخزاز اللي هو نسموه باللغة الدارجة بتاعنا الصديد. السعال الديكي اللي هو زاد راهو ينجم يكون سبب اللطف في وفاة صغير.
3: صحيح.
4: شلل الأطفال، التهاب الكبد الفيروسي صنف باء وآ. هذوما معناها اللي كانوا ينجموا معناها يعملوا مضاعفات إذا كان ما يتلقاش معناها الصغير التلقيح. كذلك معناها التلقيح هي تساهم في منع المضاعفات، خاطر ينجم يكون إنسان ملقح واختطف الفيروس وإلا البكتيريا، نجم تظهر عليه أعراض لكن تجي خفيفة باعتبار أنه جهاز مناعة باش يكون مترصد لك الفيروس هذيك ولا البكتيريا هذه، ويدافع على روحه ويمنعه من حدوث المضاعفات. حاجة أخرى زادت تأمنها التلقيح أني تحقق المناعة الجماعية. يعني حتى لقدر الله أن كان نقول إحنا في حالة وبائية معنا إبيديمي، يكون أغلب العباد لقحين تكسر حلقة العدوى.
3: نعم.
4: وتولي العدوى معناها ما عادتش تنتشر لأني تلقى معناها جهاز مناعي محضر روحه مش يصدى لك الفيروس وإلا البكتيريا هذيك.
3: نعم.
4: هذا بالنسبة للأطفال. تلقيح الأطفال هي من اللي يتولد صغير لحد 18 شهر. تهدف إلى الوقاية وتعزيز المناعة من مرض السل، التهاب الكبد الفيروسي نوع بي، السعال الديكي، الكوزاز اللي هو الصديد، الخناق اللي هو هذا مرض متاع جراجم يتمثل في غشاء يتعمل على مجرى التنفس في الجراجم، ينجم صغير اللطف يموت بالمعنى بالاختناق، وهذا الحمد لله معناه أنه قضينا عليه في تونس بفضل التلقيح. كان قبل معناه يقتل الصغيرات. الشلل، المكورات الرئوية اللي هي باللغة الفرنسية الطبية بنوموكوك، اللي هي تنجم تتسبب في أعراض رئوية كما البنومونية عند الصغيرات، وإلا لطف التهاب السحايا المينينجيت أبنوموكوك عند الصغيرات. كذلك التلقيح ضد الحصبة، ضد الحميراء اللي هي نسموه باللغة الدارجة متاعنا حصبة الريح. والتهاب الكبد الفيروسي نوع هذه التلقيح اللي معناها في البرنامج الوطني في الرزنامة الوطنية تهم الأطفال. وفي الأوساط المدرسية يقع التذكير بعدد من التلقيح اللي هم الكوزاز الصديد، الخناق، السعال الديكي، الشلل. وهذا ما معناه التلقيح هذه تقع في سنة أولى أساسي، سنة سادسة، وسنة ثالثة ثانوي، لأن التلقيح لازمها تذكير باش تعزز المناعة اللي يخداها وهو صغير. يعني التلقيح اللي ياخذها الطفل ولا التلميذ في الأوساط المدرسية راهي كلها تلقيح تذكير وتعزيز للتلقيح اللي اخداه وهو صغير. مع إضافة بالنسبة للسنوات معنا بالنسبة للأوساط المدرسية تلقيح ضد عنق سرطان عنق الرحم عند الفتيات المتمدرسات في السنة السادسة، اللي إن شاء الله معناها
3: يأخذوها حصة واحدة
4: بمفرده في مداخلة إذاعية أخرى
3: إن شاء الله. إن شاء الله
4: إن شاء الله. هذا بالنسبة لتلقيح الأطفال.
3: هذا هو
4: نجو تلقيح المرأة الحامل. تلقيح المرأة الحامل هي تحمي الأم من أمراض نجم تكون خطيرة لها في فترة الحمل، كيما تساهم في نقل الأجسام المضادة إلى الجنين. يعني وقت تلقح المرأة الحامل الكليزونتيكور اللي يعملها البدن نتاعه يتعدوا للجنين في رحمها دو فاسون أن يكون تولد صغير حامل لك المضادات هذوكم معناها الكليزونتيكور باش تحميه الأشهر الأولى بعد ولادته باش تحميه من الأمراض اللي يمكن ينجم يتعرض لها في أوساط العائلة. وخاصة السعال الديكي اللي توا المرأة معناه الحامل تتلقاه من نسموه احنا من الأسبوع 27 إلى 32 باش تاخذوا هي باش وقت أول حاجة الزونتيكور يتعداو للبيبي للجنين عن طريق البلاسنتا نتاعو اللي يسموه المشيمة. وبشكي تولد افيك لي زونتيكور هذوكم يكون محمي ديجا ضد السعال الديكي اللي هو ينجم يكون مرض خطير عند معناه المولود الحديث. صحيح. وينجم اللطف يؤدي حتى الى
3: حكم المناعه
4: اي تعزيز المناعه. الحاجه اللي ناكدوا عليها بالنسبه للمستمعين انه وقت اللي تهز ولدك باش يلقح يقولوا لك جيبوا في عمر شهرين ثلاثة شهر الأزمنة اللي يعطوها لك أو لازمك تلتزم بها. علاش يقول قايل علاش؟
3: أيوة.
4: لأنه الانترفال ما بين التلقيحة والتلقيحة هذاك مهم جدا ومحدد. وقت يقول لك شهرين ولا ثلاثة شهر ولا تجيبوا في نصف 12 شهر وتزيد تجيبوا 18 شهر ما تجيبوش بعد عامين ولا بعد ثلاثة سنين. لأنه جهاز المناعة يحتاج لتوقيت محدد باش يبني الحماية نتاعو. عادة الجرعة الأولى متاع التلقيح هي المرحلة تعرف الجسم على الميكروب وإلى الفيروس، والجرعات اللاحقة هي تقوي الاستجابة المناعية وتثبتها وتعمل ذاكرة في البدن، ذاكرة نسموها ذاكرة المناعية، ذاكرة مناعية قوية وطويلة المدى. هذاك علاش راهو يزمنا نحترموا الأجال اللي حدوها لنا في رق الصحة متاعنا، ونحترموا المواعيد اللي يعطوها لنا، ونحترموا كذلك التذكير خاصة في الأوساط المدرسية وأحنا كبار، خاطر إذا كان ما نعملوش تذكير للتلقيح هذيك راهو المناعة تنقص ويولوا أبنائنا عرضة أكثر للأمراض.
3: هذا هو معقول جدا وهذايا مهم جدا. تفضلي دكتورة فما إضافة؟
4: أي فما إضافة صغيرة.
3: تفضلي.
4: أنه راهي اللقاحات
3: أي
4: راهي تخضع لاختبارات صارمة قبل اعتمادها. راهي ما يهبط معناها لقاح للاستعمال إلا بعد اعتماد وموافقته من منظمة الصحة العالمية.
3: طبعا.
4: وزيد احنا في تونس عندنا الكوميتي تكنيك دو فاكسيناسيون معناها هذه اللجنه الفنيه للتلقيح. ما فهمش تلقيح معناها تاخذ تونس إلا ما يتعدى عبرها هي تدرسه وتشوف أهميته وتشوف مدى نجاعته وتقره. بالتالي التلقيح اللي عندنا في البرامج الوطنية راهي تلقيح آمنة وراهي ما فيهاش اختر. يقول قايل فما بعض ما فهمش حتى دواء خالي من الأعراض الجانبية ولا الأثار الجانبية، لكن الأثار الجانبية هذه بمقابل ما توفروا تلقيح من مناعة ومن حماية من الأمراض الخطيرة اللي كانت قبل تقتل صغارة، تعتبر معناها حاجة صغيرة ولا يمكن معناها أنه نرفضوا التلقيح بسبب الأثار الجانبية. باش نعمل تذكير شنو الأثار الجانبية اللي يمكن تقع، وهذه تعتبر حوايج عادية والآباء وخاصة الأم ما تتقلقش. والأثار هذه راهي تقع عند نسبة 10 إلى 50% من الملقحين، اللي هي ألم صغير واحمرار في البلاصة نتاع الزريقة، تطلع سخانة شوية ما تفوتش 38.5، وشوية تعب فشلة باعتبار أنه دخلنا حاجة للبدن باش يتفاعل معاها. هذه الأعراض هذه ما تقلقش خلاص، الأم تنجم تعطي إدواء نتاع سخانة وتخلي ولدها ولا بنتها يرتاحوا نهايرين ومن بعد تختفي الأعراض هذيك. ثم أعراض أخرى اللي تقع لكنها نادرة جدا. الأعراض هذه اللي تنجم تكون معناها سخانة تفوت 39 ويتنفخ أكثر شوية البلاصة متاع الحقنة وتقعش مثلا هكا حبيبات في الجلدة. إذا كان تقع الحاجة هذه الأم لازمها تمشي إلى مركز الصحة الأساسية اللي تم فيه التلقيح، وإلا تهزه إلى المستشفى. يقع تحديد الأثار هذيك ويقع الإشعار عليها وفرد وقت يعطوه الدواء لأنه باش تنحى الأعراض هذيك.
3: فهمتك، معناها تصير ولكن مش إشكال كبير.
4: بالنسبة للأعراض هذه اللي تسمى نادرة، هي معناها بمعدل تجي 1 على 100 تجي الأعراض هذه.
3: فهمتك.
4: ثم الأعراض الخطيرة اللي هي نادرة جداً، معناها النسبة نتاعها تقع حالة على 1,000,000 جرعة، اللي هي تتمثل في أنه إنسان يعمل حساسية على التلقيح هذا اللي تلقاها. ينجم يتمثل في صعوبة في التنفس، في نفخان في الوجه في الحلقة، ولكنه الأعراض هذه راهي نادرة برشا، لازمها إشعار، لازم الطفل إذا كان وقته الحكاية هذه ينتقل إلى المستشفى ويقع إشعار وتقع دراسة الحالة عندنا معناها قسم المراقبة الدوائية تعمل دراسة لك الوضعية هذيك وتشوف أنا التلقيح اللي عمل الحساسية للطفل هذاك وتعطيه برنامج جديد تنحي عليه التلقيح اللي نجم يكون هو تسبب له في الحساسية هذيك. والأعراض هذه نتذكر أن هي بنسبة 0.001%.
3: فهمتك، معناها نادرة،
4: يعني نادرة جدا أن تقع، لكن إذا كان وقعت نتصرفوا كما كنا نحكو. بالتالي التلقيح راهي آمنة بدرجة كبيرة. الأعراض الخطيرة نادرة برشا بنسبة 0.001%. تحمي من الأمراض الخطيرة اللي كانت قبل معناها تقتل الصغيرات، وإذا كان باش يقع اعتراض على التلقيح راهو باش نرجعوا للعهود القديمة، اللي الصغير يموت بالحصبة، الصغير يموت بالشلل، الصغير يموت بالكزاز. هذاك علاش نحترموا الرزنامة الوطنية للتلقيح، وخاصة أن تونس بخلاف بعض الدول ولا العديد من الدول الأوروبية التلقيح معناها مش مجانية. احنا الحمد لله أن التلقيح متاعنا في تونس مجانية، وعندنا فرق ساهرة على تطبيق الرزنامة الوطنية للتلقيح. هذا الكل حرصا على سلامة أبنائنا وحرصا على سلامة المجتمع الكل.
3: أكيد جدا، مشكورة جدا دكتورة وداد زياني على كل التفاصيل هذه. احنا فسحنا المجال معناها بالتدقيق المبسط لتوصل المعلومة لكل الناس، لعامة الناس، لكل أم، لكل عائلة، على أهمية التلقيح ورزنامة التلقيح، واخذينا كل معناها تلقيح وقتاش بش يكون وشنية طبعا المناعة اللي بش اكتسبوها صغيرات الكل. شكرا لك دكتورة وداد الزياني، ممثلة عن الإدارة الجهوية للصحة بقفصة، مشكورة جداً.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام الساعة 11 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين أنه استعدادا لعيد الأضحى المبارك تم عقد جلسة عمل بحضور مختلف الأطراف المتداخلة، وتم الاتفاق على بعث نقطة بيع للأضاحي بالميزان وسط المدينة مع الحرص على توفير كافة المتطلبات لإنجاح هذه النقطة التي ستراعي المقدرة الشرائية للمواطن. تحت شعار نحو مؤسسة تربوية آمنة، تتواصل بعدد من المؤسسات التربوية بولاية سيدي بوزيد الحملة الجهوية للتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذه التظاهرات تنتظم ببادرة من وزارة التربية إلى غاية 30 من شهر مايو الجاري بالشراكة مع عدد من الإدارات الجهوية على غرار الصحة والثقافة والشباب والرياضة والأمن. أكدت اليوم وزارة الصحة أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج اعتمادا على وصفة طبية، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة الطبيب. دعا السجل الوطني للمؤسسات الشركات التي تختم سنتها المالية يوم 31 من ديسمبر من كل عام إلى جانب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسلك محاسبة إلى إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاها 31 من جويلية 2026 تفاديا لغرامات التأخير والإجراءات المترتبة عن عدم الامتثال. قالت اليوم السفارة الإيرانية في سيول إن طهران تنفي أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. قال اليوم رئيس وزراء تايلاند أنه سيلتقي بنظيره الكمبودي لإجراء محادثات على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا الذي سيعقد في الفلبين في وقت لاحق من نهار اليوم لتثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين وإحلال السلام. عودة لريم محمد وبرنامج مع الناس.
2: شكرا لك أحمد. الموعد الإخباري القادم يتجدد تمام منتصف النهار، والآن الجزء الثاني من مع الناس. مرحبا بكم.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة جفصة إذاعتكم.
6: مع الناس.
7: مع الناس.
6: الحدث.
7: الحدث.
6: والمشغل.
7: والمشغل.
6: مع الناس.

0: معنا أخبار الأربع وعشرين ساعة، نقطة استفهام، مشاغل، متابعات، ميكروفون الشارع، المجلس، تجربتي مع الناس، لأن القربة يصنع الفرق.
1: مرحبا بكم مستمعينا في مع الناس على موجة إذاعة قفصة. باش نواكبوا مشروع العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية. المشروع هذا الخاص بالتغييرات المناخية في المواكبة لزيارة الوفد الكندي وبرشة تفاصيل خاصة بهذا المشروع في المواكبة. كما قلت زميلتنا سوار عميدية، صباح النور، مرحبا بك سوار.
2: صباح النور ريم، تحية ليك، تحية لكل المستمعين. كما ذكرتي هو مشروع نموذج يقع الإعلان على انطلاقه، وبطبيعة الحال المشروع هذا جاء في إطار برنامج لمواجهة التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم، واللي التغيرات المناخية هذه ريم تختلف بين جهة وأخرى، بين الشمال والجنوب، ونعرفوا أنه في الجنوب التغيرات المناخية وقعها وحدتها أكثر من المناطق في الشمال. وفي هذا الإطار برمج هذا البرنامج اللي يسعى إلى إيجاد حلول لأجل المواطن، من أجل أنه ما يتضررش من هذه التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وإيجاد المساحات الخضراء التي تحتوي ويستطيع أن يمضي وقت الترفيه فيها هو وعائلته. البرنامج هذايا اللي بشيق الإعلان عليه الآن في مدينة المتلوي، أكثر تفاصيل عليه باش نشوفوه مع سي شكري براهمي منسق المشروع. مرحبا بيك سي شكري، أهلا وسهلا بيك وألف مبروك على هذا التتويج، لأنه بلدية المتلوي وقع اختيارها من بين مجموعة أكثر من 120 مشارك، 9 بلديات منهم بلدية المتلوي اللي وقع اختيارها في هذا المشروع. سي شكري مرحبا بيك، لو كنت تعطينا فكرة عن تفاصيل هذا المشروع والشركاء.
3: مرحبا بيك، مرحبا بإذاعة قفصة وجميع مستمعين الكرام. شكري براهمي منسق مشروع أسيست. المشروع هذا يهدف إلى مقاومة التغيرات المناخية. شاركتنا كيف مذكرت اختوار في المشروع هذا بملف قدمته بلدية المتلوي بشراكة مع نشطاء من المجتمع المدني ومن خيرة كفاءات مدينة المتلوي من العناصر النسائية والشبابية. يهدف المشروع هذا إلى مقاومة التأقلم مع التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم ومتأثرة بها عدة دول، وخاصة تونس، خاصة احنا في منطقة الجنوب الغربي. تعرفوا انه عندنا تلوث وعندنا لي فاك دو شالور، معناها ارتفاع درجة الحرارة، وعندنا نقص في المياه، مشكلة العطش زادة كيف اللي تعاني منها عدة مناطق وخاصة مناطق الجنوب. قدمنا الملف نتاعنا هذا وفزنا، وصدر معناها وفد من البلديات الكندية من العين المكان، قاموا بعدة معاينة من زيارات ميدانية وصارت ورشات، وفي الأخير معناها أثمر الجهد هذا المشترك بأنه بلدية المتلوي باش تقوم مشروع نموذجي يتمثل في تهيئة ساحة البلدية وتحويلها إلى مساحة خضراء تكون صديقة للبيئة وتكون متنفس معناها للعائلات والفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال. إن شاء الله المشروع هذا يرى النور قريبا، وإن شاء الله الانطلاق في المشروع قريب بحكم اليوم الإعلان عن انطلاق المشروع، باش تتم الدراسات معناها في القريب العاجل وباش ينطلق المشروع. وإن شاء الله إذا كان نجح المشروع هذا في مشروع نموذجي ننشو المشاريع أخرى. وشكرا.
2: شكرا لك سي شكري إبراهيم منسق المشروع. هذا المشروع اللي كما ذكرت ريم هناك اللقاء يجمع الشركاء، أيضا مجموعة من الورشات للتعريف بهذا المشروع. والواقع هو المشروع هذا وحسب ما جاء في تدخلات الشركاء لهذا المشروع أنه هو يعتبر البادرة الأولى ونقطة الانطلاق لمجموعة أخرى من المشاريع الكبرى التي سترى النور في في القادم. أكثر تفاصيل عن هذا المشروع تنجموا تتابعوها على الصفحة الرسمية لإذاعة جفتة وأيضا في المواعيد الإخبارية.
1: نعم، شكرا لك سوار، شكرا لك على هذه المواكبة. نواصل معكم مستمعينا في مع الناس على موجة إذاعة جفتة.

مشتاق وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.
2: تحية مجددة لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم. بكري شوية حكينا على المشاريع المناخية وتوافجت حتو على المشاريع البيئية. طبعا عن مشروع ومؤتمر علمي مميز كان موضوعه الجسيمات البلاستيكية النانونية في البيئة، التحديات العلمية والأفاق الهندسية، كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع في ضيافتنا الأستاذة الجامعية مدام نوال تليلي. عسلامة، مرحبا بك مدام نوال.
3: سلامة عايشك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة الكريمة هذه وتحية طيبة لكل مستمعين إذاعة قفص.
2: شكرا لك. يوم جميل عشتوه يوم الاثنين، مؤتمر صحيح. علمي دولي معك مدام نوال باش نتعرفوا على فكرة المشروع هذية، شنو أهدافه، ومن بعد نطرحوا الأفاق طبعا.
3: حسن، الندوة العلمية هذه والندوة الدولية كانت حول الجسيمات كما ذكرتي البلاستيكية النانونية في البيئة، التحديات العلمية والأفاق الهندسية. الندوة هذه خدمناها ضمن برنامج انفتاح المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة على محيطها الخارجي والدولي، وانفتاحها خاصة على القضايا البيئية كما القضايا البيئية الصاعدة هذه اللي تتمحور حول مشاكل النانو بلاستيك. وممكن لهنا نوضح شنو النانو بلاستيك أو الجسيمات هذه الصغيرة. هي جسيمات صغيرة الحجم، معناها يوصل الحجم بتاعها إلى جزء من المليار متر، معناها 0.8 أصفار واحد متر، معناها صغيرة جدا. الحجم الصغير هذا يخول لها معناها كيفاش السيركولاسيون والانتشار، معناها سهولة الانتشار في الماء، في التربة، في الهواء. دونك إذا هي ولت سهلة الانتشار بالطريقة هذه باش تكون مخولة أنها تدخل في أجسامنا، في أجسام الحيوانات، في النباتات، وبطبيعة باش تكون موجودة في السلسلة الغذائية وستتراكم طبعا في وما يسمى بالتراكم الحيوي العضوي البيو أكيميولاسيون في كل ما هو عضوي، ومن غادي يكون الخطر متاعها. بالنسبة للأهداف، الندوة حقيقة كانت عندها عدة أهداف. فما هدف علمي اللي هو معناها كيفاش نقولوا النقاشات الأكاديمية والمحاضرات اللي أمنوها دي كونفيرنسي، معناها متدخلين من الخبراء دوليين من عدة دول، فرنسا، بلغاريا، روسيا، أستراليا، عدة دول حقيقة. كانوا 8 متدخلين، وفما المتدخل التاسع كان عن طريق إن كونفيرنس أوديو فيزيويل. في

0: زادة فما مشاركة حتى للطلبة متاعنا عن طريق محاضرات كانت في إطار المشاريع الدراسية اللي أنجزوها السنة، وكانت فعلا معناها حاجة رائعة جدا. فما أصل زادة على المستوى البيداغوجي احنا حرصنا على تشريك الطلبة في تنظيم الندوة هذه. أنا كنت فقط معناها مشرفة ومنسقة بيداغوجية وعلمية، وحرصت أن هما يكونوا الكوميتي دورغانيزاسيون، هما اللي يتكفلوا بالبحث على ديسبونسور، هما اللي معناها كل ما هو لوجيستي وتنظيمي هما اللي حضروه. وبالحق معناها لقات رواج رائع جدا، والمتدخلين الدوليين معناها أعجبوا جدا بنشاط الطلبة متاعنا وبالعمل الجماعي وبكل إنجاز الرائع اللي قاموا به. معناها كانت حاجة بالحق تدعو للفخر والاعتزاز. وبالنسبة للهدف الثالث وهو هدف توعوي، معناها انطلقنا من المحيط الصغير الجامعي وماذا بينا حتى يكون على معناها ينتشر الوعي هذا حتى في مجتمعنا. أنا حرصت حتى أن الطلبة ينشروا الانونس الافيش نتاع الكونغري على نطاق واسع حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، لان اي واحد باش تعترض الافيش ممكن يتوقف للحظات عند كلمه انانو بلاستيك، وممكن يدخل يبحث وممكن يفهم، ومن غادي بشويه بشويه يكبر الوعي. خاطر المشكله ما عادش في النفايات البلاستيكيه اللي نشوفوا فيها توا بالعين المجرده
1: حياتي.
0: ما عادش تلوث بصري، ما عادش كومه النفايات، لا هي النفايات تجزأت، أصبحت جزيئات صغيرة ووصلت حتى للحجم النانوني اللي هو أصبح يتراكم في أجسامنا. دونك هيك علاش أني قلت لك حتى الهدف التوعوي مهم جدا.
1: أكيد. حسب ما ذكرتي سبع نوايل، معناها كان يوم علمي دولي بضيوف معناها كبار من مختلف الدول. هذايا يخلينا نفتحوا آفاق لما هو أوسع ربما.
0: صحيح.
1: معناها خطر ساعات نعمل تظاهرة تقعد على مستوى الضيق فقط.
0: صحيح.
1: ولكن مدام خرجتوا بأهداف مهمة برشا، توعية الناس حتى الإنسان البسيط وغيره.
0: صح.
1: هذايا يخلينا نفتحوا آفاق ما أوسعك.
0: طبعا احنا نأمل بعد الندوة هذه والمخرجات نتاع الندوة كانت التفكير حقيقة في مؤتمر دولي، خاطر حتى الحضور ما شاء الله معناها تجاوزنا المئة معناها طالب ومئة معناها الحضور بين طلبة وبين أساتذة وبين خبراء، معناها تجاوزنا المئة شخص، كان حضور طيب. معناها فلما لا يكون بالحق معناها مشروع مؤتمر دولي ينطلق من جامعة قفصة ومن قفصة اللي معناها مناقشت هل المشاكل البيئية الحينية، خاطر ما عادش في مرحلة نقولوا راه الوضع البيئي يدق نقص الخطر. لا، راه الخطر ولينا نعيش الخطر
1: ولا حسب الجسيمات الصغيرة هذه والكل بهي الثقافة البيئية. بهي الثقافة البيئية، ويريت مختلف النوادي البيئية تعمل على هذايا، وكما المحاضرين معاكم يأطروا تلمذات ويوعوهم أكثر، لأنه وين ما فما كما ذكرتي بكر شوية قلتي فما ناس نانو تمشي تفركز عليها بالضبط،
0: ينتبه للكلمة يمشي
1: للكلمة هذايا. مشكورة جدا
0: سيدة
1: نوال لحضورك وكل التوفيق لكم وين ما فما جيد. احنا باب إذاعة قصة جيدة
0: مفتوح. شكرا على الاستضافة وعلى الدعم. الله يخليكم.
1: هذايا واجبنا. شكرا لك. شكرا.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.
1: لحداش ونص بساعة صوت واحد، تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم. تنظم وزارة الصحة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بكافة ولايات الجمهورية يوم السبت 23 ماي 2026.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. مع الناس، مع الناس، الحدث، الحدث، والمشغل، والمشغل. مع الناس.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في مع الناس وعن واقع الخدمات الصحية في زانوش. باش نتحدثوا الآن في ضيافتنا سيد أحمد مليكي، عضو مجلس محلي بزانوش. عسلامة ومرحبا بك سي أيمن.
2: مرحبا، صباح النور أختي.
1: صباح الخير.
2: صباح النور للسادة المتابعين إذاعة قفصة، ومشكورين على الاستضافة هذه وعلى متابعة الشأن الصحي بمعتمدين زانوش.
1: عن هذا الشأن سنتحدث، الشأن الصحي، الخدمات الصحية في زانوش. تفضل سي أيمن.
2: بالنسبة للخدمات الصحية بجهة زانوش، باش نحكي على البنية التحتية في الجانب الإيجابي اللي فيها. على الأقل احنا انطلقت أشغال تطوير مركز الصحة الأساسية بزانوش، بناء في بناءات جديدة، معناتها تهيئة جديدة وأشغال جديدة، انطلقت في شهر نوفمبر 2025 في مشروع بتكلفة تقريبا 2.3 مليار دينار، اللي هي إن شاء الله باش تكون خطوة الأولى في انطلاق المستشفى المحلي بزانوش. كذلك عندنا صيانة وإعادة تهيئة المبنى القديم اللي هو قسم الاستعجالي والعيادات الخارجية، مؤخرا وقع المصادقة عليه باش يتم اختيار مصممين وانطلاق في الدراسات. كذلك عندنا مركز الصحة الأساسية بيوم العلق، هو مازال بالرغم انه احنا نتابعه في المشروع اللي هو تعطل شوية درنيرمو في الدراسات من مؤخرا، وقع إسناد صفقة للقيام بدراسة جيوتقنية المركز الصحة الأساسية بوم العلق. هذا على مستوى البنية التحتية. على مستوى الخدمات الصحية الموجهة للمواطنين، موجودة شوية إشكاليات اللي هي تلقيناها كمجلس محلي، وجدت تشكيات وصلتنا من المواطنين وعايناها، اللي هي نقص في الأدوية الأمراض المزمنة، وكذلك انقطاع في التحاليل الطبية. هذه من المشاكل اللي هي قاعد يعاني فيها توا المواطن. توجهنا للسلطة المحلية والجهوية، السيد المدير الجهوي، وقع مراسلة حتى مصالح الوزارة ومصالح وزارة الصحة في المشاغل هذه متاع المواطن. مازال ما تمش تفاعل في الوضعيات هذه، ننتظر انه يكون ثم تفاعل ايجابي، بالاخص في نقص في التحاليل الطبية اللي تبقى بثلاثة بالاربع اشهر، تحاليل استعجالية ما يتمش تأمينها على مستوى مخبز التحاليل الطبية بزانوش. كذلك اللي هو طلب ملح من أصحاب الأمراض المزمنة في توفير تحليل المخزون السكري، يتوفر في مناسبات في المستشفى الجامعي حسين بوزيات إن توفر، أو في الخاص بمبلغ مشط. للأسف هما أغلبيتهم ذو دخل محدود. هذاك ليش هما طالبوا توفير التحليل الطبية وعدم انقطاع، حتى إذا كان يصير انقطاع للتحاليل الطبية هذه يكون الظرفي مع توجيز متاع جمع 10 أيام، ما يكونش بالأشهر الأربع أشهر.
1: معقول.
2: هذه هي تقريبا
1: أهم الإشكاليات في القطاع.
2: أهم الإشكاليات. وإحنا رانا نطمحوا بالأخص للبنية التحتية اللي هي تكون ركيزة المستشفى محلي، اللي هو في بعث مستشفى محلي بزانوش. واحنا مؤخرا نقع الموافقة على اسناد مركز صحة الإنسية بزنوش اسناده تيف مستشفى محلي على مستوى الوزارة ووقع إيداع على الموافقة هذه الرئاسة الحكومة وزارة المالية إن شاء الله تحصلوا على الموافقة النهائية بعد انتهاء الأشغال هذه اللي هو تطوير مركز صحة الإنسية بزنوش بناء قسم الباطني هذايا والمصالح الوظيفية وفي انتظار كذلك توسعة جديدة وتهيئة جديدة للمشروع هذايا كذلك بالتنسيق مع سيد مدير مستشفى محلي بسند وهو مطلب هذايا تقدم به مجلس محلي بزنوش واللي هو طلب تخصيص قطعة أرض المقابلة للمركز الصحة الأساسية بزنوش يتم تخصيصها للصحة ومركز الصحة الأساسية بزنوش لبعث مشروع مستقبلي في السنوات القادمة اللي هو نخدمه عليه نبنوا على مستقبل صحي في زنوش يكون المقر هذا يكون المركز رعاية الأم والطفل مستقل وحده على مركز الصحة الأساسية أو المستشفى المحلي بزنوش
1: إن شاء الله. شكرا لك سيد أيمن مليكي عضو مجلس محلي بزنوش على كل هذه التفاصيل الخاصة بالخدمات الصحية بزنوش.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: ختم مشوارنا من مع الناس اليوم باش يكون من خلال البلاغ اللي أصدرته الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة، بيان شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها لقرار السلطات الصحية القاضي بحصر الدواء الجديد في عدد محدود من الأطباء المختصين مع إقصاء مفاجئ وغير مبرر للأطباء العامين. وهذا ذكرت أيضا الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة في طبعا أنه الطب العائلة وهو حجر الأساس في متابعة الأمراض المزمنة حاليا في تونس، وخاصة داء السكري من النوع الثاني، وهو الأقرب للمريض والأقدر على ضمان الاستمرارية في العلاج. ما بقى لي كان نشكركم الكل مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام. شكرا لكل ضيوفي، شكرا لكامل الفريق. بعد شوية يجدد اللقاء مع قسم الرياضة من خلال فلاش سبور، من بعد قسم الأخبار في تقديم الموجز نص النهار، وملتقي بكم يتجدد غدوة من الماضي ساعتين الأربعة في برنامج من المدارس إلى المعهد. فإلى الملتقى.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. فلاش سبور.

0: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. طاقم تحكيم مباريات الجولة 14 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أهم ما جاء في طاقم التحكيم هو تعيين طاقم من النمسا لمباراة دربي العاصمة. دربي العاصمة بشدور يوم الأحد في ملعب رادس في الأربعة ما بين الترجي والنادي الإفريقي. استقر القرار من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم من سويسرا لهذه المباراة. يعني الحكم الرئيس والحكم المساعد الأول والحكم المساعد الثاني كلهم من النمسا. النمسا تحديدا الحكم الرئيسي هو كريستيان بيترو من النمسا، وكذلك مساعد الأول ومساعد الثاني كلهم من النمسا. الحكم الرابع حمزة جعيد وحكم الفار كذلك من النمسا. يعني ما عدا الحكم الرابع بقية الحكام كلها إلى جانب الحكم الفار كلها من النمسا لإدارة درب العاصمة ما بين الترجي ونادي الإفريقي يوم الأحد. كما ذكرت طاقم تحكيم من النمسا بقيادة الحكم الساحة كريستيان بيترو وحكم الفار هارالد ليتشن. بالنسبة لبقية طاقم التحكيم يوم السبت 9 ماي مستقبل المرسى والنادي صفاقس، المباراة تدور في ملعب الكرم. الحكم باسم بالعيد والحكم الفار وليد المنصري، ولقاء النجم الساحلي ونادي البنزرتي تحكيم حسام بن ساسي وحكم الفار أمير العيادي، ولقاء الترجي الرياضي جرجيسي والنجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم الساحة وخليل الجري هو حكم الفار. بالنسبة لغدوة الدفعة الأولى في ملعب باردو، ملعب الهادي نيفر بي باردو، مباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردين منتصر بالعربي حكم المباراة سفيان الورتاني حكم الفار، وفي ملعب الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس محمد علي قروية حكم المباراة وهيثم جيرات حكم الفار. في بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي مع شبيبة العمران تحكيم حسني النيلي وحكم الفار حمزة جعيد، ولقاء في حمد العواني بالقيروان شبيبة القيروان والاتحاد الرياضي المونستيري الحكم أشرف الحركاتي حكم هذه المباراة، وطاقم التحكيم مجدي بلاغة هو حكم فار هذه المباراة. إذا نذكر طاقم تحكيم مباراة دربي العاصمة اللي باش يكون من النمسا بقيادة الحكم كريستيان بيترو، حتى حكم الفار كذلك باش يكون من النمسا، ما عدا فقط الحكم الرابع هو الحكم حمزة جعيد حكم الرابع لهذه المباراة، بقية طاقم تحكيم من النمسا. المحترفة الثانية نذكر بها نهار 2/3 القادم للمحترفة الثانية الجولة 13 إياب قبل الأخيرة. هذه هي أخبار رياضة، إلى اللقاء.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. الممثل رمزي عزيز يتحدث عن الدورة الثامنة لإيجاب السينما فن. الفنانة زينب عزيز تعرف بمشاريعها الموسيقية القريبة. الدكتورة نجاح زيتوني مختصة في الفلسفة والجماليات تقدم كتابها الجديد جماليات المقاومة. مساء الأمس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.

0: منتصف النهار، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: توفر المكتبة الجهوية بن شباط بتوزر سلسلة أنشطة متنوعة لفائدة ذوي الحاجات الخاصة بالتعاون مع الجمعيات العاملة في هذا المجال ومراكز التربية المختصة من خلال الأيام التنشيطية التي تؤمنها المكتبة، زيادة على استقبال بعض الجمعيات رفقة منظوريها من الأطفال ذوي الحاجات الخاصة للتعرف على المكتبة وما توفره لهذه الشريحة من المجتمع. تجري الاستعدادات حثيثة في ولاية قبلي لأحداث نقطة بيع الأضاحي بطريق توزر قبلي، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن. وتعهدت المصالح الفلاحية المعنية بتكثيف حملات المراقبة الصحية لهذه النقطة المزمع إحداثها. أصدر مؤخرا مركز الإعلام والتوجيه والتوثيق والدراسات حول الجمعيات إفادة نسخة محينة من الدليل العملي لجباية وحوكمة الجمعيات، وذلك في إطار جهوده الرامية لدعم قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتطوير آليات التسيير داخل نسيج الجمعياتية. انطلقت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين نجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26 ألفين. الاستعدادات تمثل بالخصوص في تطوير منظومة التجميع وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق وتأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصولة. شرعت اليوم جرافات الاحتلال بهدم بيوت بلاستيكية في الأغوار الشمالية، وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم البيوت على ملك مزارعين قرب قرية بردلة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أفصح المجال الآن إلى زميلتي هدى منسية وسي عبد الرحمن في المشهد اليوم، تحية لكما.
2: شكرا إيمان.
3: كل الشكر إيمان. موعدنا مع قسم الأخبار إن شاء الله يجدد على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: نص نهار واربعة دقائق بستديوهات الإذاعة الجهوية بقفصة. تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيط المباشر، المشهد اليوم الخميس 7 ماي 2026. ككل خميس تأمنه صحفيا هدى منسية، في التحليل عبد الرحمن التويتي. رحب بك مرة أخرى سي عبد الرحمن.
2: أهلا بك هدى، تحية ليك، تحية لأختنا كوكب، وتحية للمستمعين الأعزاء أو في إذاعة قفصة وبرنامجنا.
1: نعم، وهو كذلك تحية ليهم. بالمناسبة نذكروهم في كل مرة بأنهم يمكنهم متابعتنا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي حقيبتنا هذا اليوم في فقرة عين على الأحداث نتناول المواضيع التالية: البنك التونسي للتضامن يطلق منصة خدمات بنكية عبر الانترنت وخدمة للدفع عبر الهاتف الجوال، مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية تسلط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للمتفوقين في بكالوريا 2026 للدراسة بتونس وفرنسا وألمانيا. في عين على الجهات نسلط الضوء على أسبوع المرور العربي انطلاقا من نشاط مروري ينتظم بصبيتلة من ولاية القصرين. فقرة باختصار نتوقف عند مبادرة وزارة التربية المتعلقة بفتح المجال أمام التلاميذ الناجحين في السنة التاسعة أساسي تقني للالتحاق بالأولى ثانوي سواء بالمعاهد العمومية أو بالمعاهد الخاصة، وذلك ابتداء من السنة الدراسية القادمة 2026-2027. ضيف اليوم إن شاء الله بعد قليل باش تكون مدام وجدان بن عياد، المكلفة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ومعها نستعرض جديد البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 2026، ونقدم بالمناسبة تقييما لمراحل هذا البرنامج السابقة. هذه أبرز المحاور، أبرز المواضيع وأبرز النقاط اللي إن شاء الله تنال استحسانكم ومتابعتكم، وعلى بركة الله نبدأ المشوار.
0: عين على الأحداث.
1: في عين على الأحداث، والحدث الأول في إطار استراتيجية رامية لتحديث الاستخدامات الرقمية وتعزيز قرب البنك التونسي للتضامن من حرفائه، أطلق الأخير أول أمس منتوجين رقميين جديدين هما على التوالي BTS Pay ومخصص للدفع عبر الهاتف الجوال، وBTS Net وهي عبارة على منصة خدمات بنكية عبر الانترنت. نتوقف عند هذين المنتوجين الجديدين باعتبار أن البنك التونسي للتضامن هو هيكل مالي يشمل عديد التونسيين، يهمهم ياسر أنهم يتعرفوا على خدماته الجديدة ويكونوا مواكبين لكل ما هو ينجم يسهل لهم عملية التواصل مع هذا البنك والاستفادة من خدماته. تفضل سعد الرحمن.
2: شكرا. هو الحديث على منتوج بنكي هنا يجب أن نقول ببساطة هي آليات مالية التعامل المالي. ربما البنك التونسي للتضامن هو يعملها لأول مرة، لكن هي موجودة في بنوك أخرى عديدة تتعامل بها، هي آليات معروفة عند البنوك الأخرى. وهو يعني بعث هالتطبيقتين BTS Pay وBTS Net هي خطوة في مساره الرقمي، يعني ثم نوع من النقلة والتحول الرقمي لتحسين أداءه وتيسير النفاذ إلى الخدمات المالية بالنسبة إلى حرفاء هذا البنك. نجم نقوله هدارة واستخدام المنصات هذه نجم يتم عن طريق الهاتف الجوال، يعني نجم تكون في أي مكان يعني تتمتع بها الخدمات المالية هذه. ولكن ايضا نجم نعمل ملاحظه اللي راهو هذا يراه في مش في المتناول الناس الكل، مش ناس كل تنجم تستعمل هذه الطرق هذه باش يدخل عبر التليفون الهاتف الجوال ويخلص فاتوره او
1: نتحدث على الثقافه الرقميه.
2: ثم ثقافه نعم لابد ان تكون، ثم ناس عندهم تليفونات ولكن ما نجموش يعملوا برشا تطبيقات، ما نجموش ينجزوها عبر تليفونات. على كل حال هو موجه اساسا تقريبا ل فئات نجم تتعامل معينة، ولذلك
1: بالضبط هكذا المفروض اللي هم
2: بالضبط
1: ينجموا
2: يعني هم في حتى في تكوينهم وكذا هم قادرين على استعمال هذه التطبيقات الرقمية. وشنو اللي فيها هذه؟ هي فيها مجموعة من الخدمات نجم تنجز عبر هذه الآليتين والتطبيقتين، مثلا دفع أموال، تخليص مثلا بعض الفواتير، فاتورات الماء والكهرباء وغير ذلك، والتليفونات وغيرها وغيرها والإنترنت وكذا ممكن تتم عبر هاتين التطبيقتين. كذلك المهم فيها أنك نجم تدفع، نجم تخلص عبر يعني تطبيق معين في من تليفونك لما تتعامل مع تاجر من غير ما تحمل معك الفلوس. هذا هو الجانب فيها جانب الأمان على الأقل، وجانب السرعة الإنجاز، تحويل أموال من مثلا من الحساب نتاعك إلى حساب شخص آخر، الفيرمون معروف بالفيرمون، ينجم يتم. كذلك تنجم تطلع على عملياتك البنكية، شنو اللي عندك، شنو اللي تصب لك، شنو اللي نزاد لك، شنو اللي تنحى كذا. كما قلنا خلاص أنواع الفواتير بأنواعها بما فيها أيضا خلاص حتى معاليم تسجيل التلاميذ في
1: المدارس
2: نعم. كذلك حتى في الاستخلاص في طريق السيارة إذا كانت طرقات للسيارة اللي نعرفوا اللي نجموا نحبسوا في محطات الاستخلاص، هم نجموا يكونوا عن طريق التطبيق هذه نجموا يستعملوه. المهم في هذا أن الخدمات هذه بكلها متوفرة على مدار الساعة يعني في أي وقت وطيلة أيام الأسبوع، ما ثماش حد وسبت وكذا، يعني هي يعني متوفرة ومتاحة على مدى الأوقات الكل. هذه تقريبا هي أهم يعني الإيجابيات المنصتين هذوما أو التطبيقتين هذه. وهذا أيضا يخلي ربما هك نسمو فيه الإدماج المالي، يعني أنه ينخرط لذا الشاب وكذا في التعاملات المالية
1: ويكون مواكب
2: لها ويتعامل بها أساسا، يتعامل بها لأنه احنا تقريبا مازلنا تقليديين في معاملاتنا المالية، هز الفلوس دني فلوس، ربما تسافر ومعك فلوس، نجم بالطريقة دي تتخلص
1: تستغنى
2: على هذه.
1: نعم بطلع في انتظار انها تطبق على أي أرض الواقع، وفي انتظار ان نشوفوا انطباعات ربما الناس اللي مش يتعاملوا مع هذه التطبيقات.
2: نعم.
1: نمر مباشرة إلى الحدث المولي.
0: عين على الأحداث.
1: هو في الواقع سي عبد الرحمن حبينا اليوم في حصتنا مواكبة لنسق سير الامتحانات وقرب انطلاق مناظرات وطنية، كذلك العائلة التونسية تقريبا اهتماماتها منصبة بدرجة مباشرة وأولى على كل ما هو شأن تربوي في الفترة هذه. احنا حبينا في نفس السياق يعني اخترنا مجموعة من المواضيع وحددناها من خلالها باش نتناولوا يعني بعض المبادرات التشريعية، باش نتناولوا أيضا بعض المبادرات التربوية وغيرها من المعطيات اللي نعتقد أنها مفيدة بالنسبة للمستمع في الفترة هذه، وخاصة كل مكونات المنظومة التربوية على حد السواء. ما بين المواضيع موضوع اللي باش نتناولوه توا في عين على الأحداث هو إيداع عدد من نواب البرلمان مؤخرا لمبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية، المبادرة اللي تنص على تسليط خطايا مالية وعقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط في الغش. نائب حاتم اللباوي هو أحد النواب اللي بادروا بهذا المقترح التشريعي، يقول إن العقوبات السجنية يمكن أنها تتراوح بين عام وخمسة سنوات، أما العقوبات المالية فإنها يمكن أنها تتراوح بين 20,000 دينار و100,000 دينار ضد كل من خطط للغش ومن تعمد صنع أو اقتناء أو ترويج تجهيزات معدة للغش. في الواقع موضوع الغش موضوع قديم جديد.
2: صحيح.
1: هو تقريبا يرتبط مع كل موفى سنة دراسية في علاقة مباشرة بالامتحانات الوطنية، سواء منها التاسعة أو الباك. يعني موضوع التو ما لقينا لشي الحل الكامل والكافي والجذري اللي مكننا من أننا نتحصل على نتائج تكون باهية وتكون شفافة وتكون حقيقية.
2: نعم.
1: سعد الرحمن عندك الكلمة، نعرفك الموضوع هذا يمسك برشا
2: وماذا تحكي فيه. أولا نقوله إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات والمناظرات الوطنية، ونخص بالذكر منهم التلاميذ الجادين الذين اجتهدوا طوال السنة وطوال سنوات الدراسة للوصول إلى مستوى البكالوريا واجتياز امتحان البكالوريا اللي هو
1: مستحقق
2: باستحقاق. نعم. أنت قلت يا رانا عشنا كذا، المشكلة مناش قاعدين، مش فقط أن قاعدين ننقص ونشوف، قاعدة تستفحل الظاهرة يعني، والماشية تزيد
1: للأسف. نعم.
2: والماشية تزيد والماشية يعني ثم ناس عصابات كما ذكر السيد النائب تكونت على هامش امتحانات الامتحانات الوطني، عصابات ولت تسترزق، ولت يعني عاملة منها فوند كوميرس، ولت تكسب منها في الفلوس، ولت عاملة يعني
1: وتبتكر
2: وتبتكر صحيح
1: جديدة معناتها قاعدة تخصص في جهة في فكر في فلوس الكل في اتجاه انها تمشي في المسار هذا مسار.
2: نعم. ولت لوبيات وعصابات وكذا ومجموعات، ونشوفوها منها تبدأ تستعد ربما حتى من يعني تاخذ احتياطات وتستعد من البداية
1: من النواحي الكل.
2: نعم. باش تجي الامتحانات يروح مجهزين، وهذا حقيقة شيء راه مؤسف إلى أبعد
1: مخجل
2: ومخجل.
1: نعم.
2: ويعني هو أولا من ناحية لأن الغش فيه اعتداء على حق الغير، لأن الذي ينجح بالغش قد افتك مكان غيره اللي هو مجتهد مسكين. ثانيا لما تستفحل الظاهرة وتخرج وتفوح ريحتها راو هذا يمس من شهادتنا العلمية اللي هي احنا حقيقة نفتخر بها، واللي هي عاطية لتونس هالقيمة العلمية الكبيرة، ونمشوا ولادنا ونمشوا معناها كفاءاتنا يعني يلقوا راحهم في المقدمة ويلقوا راحهم بارزين على غيرهم. احنا نضربوا وقت نضربوا شهادتنا العلمية راو ضربنا مستقبل البلاد، وثم الناس هذول اللي يعني هم مش مستقبل البلاد يعني هم الكسب، وهذا موجود في جميع المجالات يعني يعني الغش موجود في كل شيء. التاجر اللي غش يعطيك يحط الفلوس في جيبه وما يهمش اذا كان بشي يقتل مواطن ولا ما بشي يمرض مواطن في جرته الى غير ذلك. نرجع ان قانون الغش راهو هدايا ومعاقبة الغش كما ذكرنا منذ حين هدى راهو قانون قديم موجود، راهو قانون معاقبة الغش موجود في تونس، موجود من عهد البيات من عهد 1941 وخارج في 17 اكتوبر
1: قبل الاستقلال
2: ويشمل مرتكبي الغش المتلبسين يعني اللي تشدوا ويغشوا والمروج والمخطط إلى غير ذلك، وكانت العقوبة بين شهر وثلاثة سنوات
1: سجن.
2: ثلاثة سنوات سجن. طبعا ما فيش تقريبا العقوبات المالية، في عقوبات سجنية
1: فقط
2: عقوبات سجنية. هذه المبادرة أنا أشوفها يعني خطوة أولى لي معناها باش نغيروا هالقانون هذا اللي هو قانون قديم وما عطاش نتيجة.
1: هو قديم لكن يبدو أنه زاد انطلاقا من الواقع اللي عايشينه سعد الرحمن. ما هوش معمول به وما هوش مطبق يعني. كان جاء معمول به ومطبق ما كناش نوصل.
2: نعم صحيت بالضبط. حتى هذا من
1: معناته هذا في حد ذاته نقطة.
2: نعم. القانون هذا الموجود واللي صادر عام 1941 ينص على أن الغش هو جنحة خطيرة. جنح لا يبقى في مستوى الجنح ويتحدثوا فيه على أنه الإنسان اللي يحب يوصل إلى وظيفة أو عبر الغش يعاقب بهذا القانون أو ينجح في مناظرة أو غير ذلك. احنا نزلنا إلى حد الآن وللأسف راهو يا هدى مستويات الغش قاعدة ترقى. بكري احنا نحشمه وقت للواحد باش يتلفت لصاحبة
1: وينقل
2: باش ينقل كلمة ولا حاجة منها ولا باش ياخذ منها ورق يحشم معناها ما نجمش يعملها. وصلت اليوم ظهرت الغش إلى مستويات عليا، ولت في الجامعة يا رسول الله، رأي ولت في مستوى الجامعة
1: للأسف، ولت مصدر زادة نتاعها،
2: ولت في مستويات
1: معناتها ولت عقليا نتاع التواكل،
2: يعطيك الصحة،
1: معناتها الأخلاقيات وضعت على جانب، ثم استشرت مظاهر أخرى لا تليق أبدا بالعلم.
2: تصوري إنسان قادم
1: نقوله علم ومعرفة، نبعد كل البعد على كل ما هو سلوك
2: سوي. إنسان قادم، أنا كي نسموه دكتوران، يعني قادم على أنه باش يصبح دكتور في اختصاص تخصص معين، نقول يغش
1: فيه ويسمح الروحة بال...
2: يسمح الروحة بال... معنى حاجة
1: شديد هي عقلية.
2: إذن أنا مع هذا مع هذه المبادرة ومع يعني القسوة في الردع، مش الردع، الردع يجب يكون قاسي هنا إلى أبعد
1: الحزم،
2: والحزم ويجب كما ذكرتي هدى التطبيق. راهو ماهيش القضية أنه باش نخرجوا تشريع وكذا، غادي هاي مازالت في شكل مبادرة، مازلنا ما نعرفوش وين باش توصل، مستنى النتيجة. راهو الغريب وين يا هدى، أن الأولياء أصبحوا منخرطين في العملية، الولي بيده هو اللي يحضر الولده اكل الماتريال وكل التجهيزات
1: في بقعة اللي يحضر قرايته
2: في بقعة مش
1: بطبيعة كذلك. نحلوا قوسين ونذكروا اللي سعد الرحمن انا نحكوا على مجموعة بعينة
2: فئة معينة بطبيعة الحال، لا وهي محدودة،
1: تقع على ارواح عبيد بجهدها، عبيد بالنسبة لها هي القراية حاجة مقدسة، ما يلزمش تتلطخ وتتلطخ.

0: أداء شنو يستنى في المربي أو الإداري
1: إن شاء الله تمر العملية. إن شاء الله تمر المبادرة ويتم المصادقة عليها وإن شاء الله تولي قانون وإن شاء الله تطبق لأنها تمر بمراحل ونرجع وحنا نستنى التطبيق لأن يزينا يكفينا من هالمناظر هذه المؤلمة هالمؤسفة هالشنيعة اللي قاعدين عايشين فيها يزينا كل عام وإحنا هكا يا رسول الله استعملنا الآلات وكذا ونحي الانترنت على ما عطتشنا حتى نتيجة.
0: بحزمة الأمنيات هذه نكملوا الحدث الثاني ونمروا للحدث الثالث.
2: عين على الأحداث.
0: إلى الحدث الثالث في الشأن التربوي أيضا، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي منشور على موقعها الإلكتروني تم خلاله تخصيص 155 منحة جامعية للدراسة في فرنسا ألمانيا وكذلك بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا للدورة الحالية 2026. الإجراءات هذه تتنزل في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الآفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. موضوع نعم. يثلج الصدر سعد.
1: يثلج الصدر وهذا هو هذا اللي نحبه هذا اللي
0: نحاول نعمل مراوحة.
1: بالضبط.
0: باش معناتها الترغيب
1: والترهيب
0: والترهيب معناتها في نفس الوقت.
1: نعم. نعم. تفضل سعد. هذا تقريبا يتناقض مع اللي كنا نحكي فيه. أنا بالعكس يعطي صورة أخرى على تونس.
0: نعم.
1: تونس
0: هذا هو المزيج.
1: تونس المتميزة تلامذتنا طلبتنا المتميزين اللي يستاهلوا معناها الدعم باش يوصلوا وين يحبوهم والدولة مستعدة والمجتمع والمجموعة الوطنية مستعدة تضحي من أجل الناس هذوم اللي يتميزوا بمجهودهم ويشرفوا تونس.
0: نعم.
1: وهم بنات تونس بنات المستقبل. على كل حال الوزارة رأي كل عام تخصص يعني عدد معين من المنح للمتفوقين. سنة خصت 155 منحة.
0: نعم.
1: للمتفوقين في بكالوريا 2026 منها منحة للدراسة بفرنسا 18 منحة للدراسة في فرنسا منها 17 في ألمانيا ومنها 120 مقعد بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لبست هذا وتشمل شعب معينة نجم نذكر منها الرياضيات العلوم التجريبية الاقتصاد والتصرف علوم الإعلامية لكن كآلية كيفاش باش يتحصل الواحد على هل المنح هذه ثم راهو مش البكالوريا فقط راهي ثم آلية انتقاء بعد ذلك تسمى دورة المتفوقين
0: وهو كذلك
1: يعني ينخرط فيها او يترشح لها من يرى في نفسه الكفاءة باش ينجم ينجح ويحصل على المنحة هذه تتعمل لها الدورة هذه من 3 الى 5 جويلية ويتم الإعلان على نتائجها نهار 8 لجويلية مع أن يقع تمثيل يعني أصحاب يعني المشاركين بسبعة في المئة أكل ناجحين لولين في يعني في الامتحان الوطني نتاع البكالوريا ينفلون بسبعة في المئة من
0: كلها تشجيعات
1: كلها
0: دفع إلى الأحسن.
1: نعم هذا تقريبا
0: فقط خليني أذكر سادة المستمعين أيضا في نفس الإطار سي عبد الرحمن بعد إذنك أن المترشح اشترط فيه باش يترشح لهذه المنح أن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا كالوريا 2026 في الدورة الرئيسية
1: صحيح
0: في التأجيل
1: بالضبط.
0: أن يساوي معدله النهائي أو يزيد عن 16 من 20 معناتها من 16 فما فوق معدليه.
1: نعم.
0: بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقنية والعلوم الإعلامية والاقتصاد والصرف وأن يتجاوز أو يعادل 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب.
1: نعم.
0: بالنسبة للدراسة كما ذكرت فما بقاع محددة في فرنسا تحديدا في جامعة السربون.
1: نعم.
0: وفما عدد من البقاع في ألمانيا تحديدا في جامعة هانوفر وهايلدبرغ إلى جانب كما ذكرت 120 بقعة موجودة في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس.
1: نعم.
0: حبينا
1: نزيد فقط ملاحظة أخرى وإشارة أخرى أنه ثم 10% من البقاع تخصص لمن تحصلوا على البكالوريا غير التونسي، البكالوريا الأجنبية
0: ايه عندهم الحق حتى هم
1: ياخذوا
0: عندهم
1: يعني نعم نعم.
0: أما القسم المشترك
1: يعني التوانسة اللي تحصلوا على بكالوريا أجنبية ياخذوا 10% من المجموعة اللي باش ياخذوهم يكونوا من المجموعة هذو.
0: واضح، لكن تبقى الشروط ديما قائمة،
1: تبقى الشروط ديما قائمة
0: جميع نعم. التميز التفوق والنجاح باستحقاق، وان شاء الله بنجاح لوليداتنا وبناتنا.

0: حياتنا الكل. حاجة أتفرح برشا الحقيقة هذا الموضوع. نمر مباشرة مستمعينا الكرام إلى الركن الثاني وعين على الجهات.
1: عين على الجهات.
0: عين على الجهات، اخترنا ان زاد الركز فيها على موضوع في كل مره نرجع له اللي هو المرور وما ادراك ما قانون الطرقات والحوادث ولا غير ذلك من التفاصيل. فبالتزامن مع فعاليات اسبوع المرور العربي اللي ينتظم من 4 الى 10 ماي من كل عام، ينتظم أو انتظمت أمس بالمدخل الشمالي لمدينة صبيطلة من ولاية القصرين حملة توعوية بادر إليها الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، وشارك فيها شاركت فيها شرطة المرور والحماية المدنية والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. الحملة انتظمت تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، بهدف ترسيخ ثقافة احترام علامات تحديد السرعة بالفضاء المروري للحد من فواجع الطريق، وكذلك حث مستعملي الطريق على ضرورة التخفيف من السرعة. برشا تفاصيل الحقيقة باش نستمعوا لها في التسجيل الصوتي التالي للعميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي في استضافة ومتابعة للزميلة فدوى الجرماسي بالقصرين.
2: السرعة مثلت في 2026 منذ أول جانفي لتاريخ 4 ماي السبب رقم واحد لتسجيل ضحايا الطريق وطنيا بنسبة 39% من قتل حوادث المرور، وأيضا في ولاية القصرين السرعة مثلت السبب رقم واحد لتسجيل 57% من وفيات حوادث المرور في ولاية القصرين، رقم كبير برشا. اليوم أبار العمل الزجري اللي يقوموا به وحدات حرس وشرطة المرور، حابين أيضا مساج توعوي تحسيسي نتوجه به للسادة مستعملي الطريق باش يفكروا في صغار، يفكروا في عائلاتهم، باش ما يصبحوش مجرد ارقام تنضاف لاحصائيات المرصد الوطني لسلامه المرور. الاحصائيات تقول اللي ولايه القصرين منذ 1 جانفي في 2026 الى حدود 4 ماي تم تسجيل رسميا 69 حادث مرور، انجر عنه 21 حاله وفاه ربي يرحمهم و95 جريح ان شاء الله ربي يشفيهم، حيث مثلت اكثر من نصف الحوادث الدراجه الناريه ساهمت في وقوع هذه الحوادث، وايضا ركاب الدراجه الناريه مثلوا 52%، مع اكثر من نصف الوفيات هم ركاب نتاع دراجات ناريه. اكثر زوز معتمديه تمسوا بحوادث القاتلة في 2026 في القصرين هم معتمديات صبيطلة وتالة، حيث بيناتهم تم تسجيل 47% من ضحايا الطريق. كذلك نشوفوا اللي نصف قتلى حوادث المرور في القصرين هم فئة الشباب بين 19 و 39 سنة، ورقم مهم أيضا شفنا اللي 47% من قتلى حوادث المرور في القصرين تم تسجيلهم في الويكاند. الأرقام الوقت نعطوها هذه راهو باش لعبات، والمسؤولين الجهويين يعرفوا الأولويات نتاعهم سواء في إصلاحات البنية التحتية، أيضا مراقبة عناصر السلامة بالعربة، ارتداء حزام الأمان وارتداء الخوذة، لأن الدراجة النارية تبقى هي الوسيلة رقم واحد باش تكون العمل الزجري وأيضا العمل التوعوي يمشوا مع بعضهم. وأيضا البلديات والتجهيز مطالبين بإصلاحات على مستوى البنية التحتية، راهو أحيانا الطريق إذا كان يكون مريقل على مسافة 100 كيلومتر أي حفرة بسيطة جدا راهي تتسبب لا قدر الله في كارثة وتيتم صغار، ماذا بينا كل طرف يخدم الخدمة اللازم يقوم بها سواء إصلاحات أو مراقبة عناصر السلامة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس،
2: من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
5: تحية مجددة مستمعينا الكرام. كنا قبل الأذان تحدثنا عن نشاط مروري ينتظم بسبيطلة من ولاية القصرين بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي اللي من 4 حتى 10 ماي. في عينة صوتية كنا استمعنا للعميد هيثم شعباني، رئيس الفرع الإقليمي للمركز الوطني للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي، وتحدث عن هذه التظاهرة من حيث الأهمية، وذكر خاصة ببعض المؤشرات والمعطيات اللي للأسف ما زالت إلى حد الآن سلبية وتدل على أن الوضع المروري ليس في أفضل حالات. سي عبد الرحمن.
6: نعم، خلينا نبدأ بك الشعار اللي هو لا يعني تمهل نحن بانتظارك، واللي عنا كيف هذا معناه في أسبوع العربي للمرور اللي هو يبدأ من نهار الاثنين 4 ماي إلى 10 ماي. مو عنا حتى حماليه برشا حاطينها كالبلاكة بيلا تسرع نحن في انتظارك.
5: صحيح،
6: فهمت. ما نعرف شنو النتيجة اللي عطاها انا هذية. راهو صحيح توا سي هيثم الشعباني اعطانا بعض الاحصائيات والواحد وعلاش القصرين وعلاش السبيطلة وعلاش كذا، وقال راي 57% معناه من نسب الحوادث بسبب السرعة، هذه نسبة في القصرين، والنسبة الوطنية 39% بسبب السرعة. نزلنا في مستوى الإحصاء والأرقام وكذا، وكل مرة نشوف رأي الأرقام قاعدة تزيد. ماذا فعلنا وماذا غيرنا في تعاملنا مع السواق المستهترين الذين يرتكبون هذه الفواجع ويتسببون في كوارث؟ وراه كي تصير حوادث راي مش عملية بسيطة، راي وراها عائلات وراها أبناء وراها تيتم وراها
5: هناك خسائر على أكثر من مستوى،
6: يعني نعم
5: اجتماعية اقتصادية
6: وراها ثقل، يعني أم تفقد ابنها أو امرأة تفقد زوجها. يعني أنا من هنا ومن هذا الموقع بربي جماعة الأمن، دوريات المرور من شرطة وحرس، وقت اللي تكون في الطريق فكر أنك مسؤول على أرواح العباد، وقت لتشوف مخالفات لا تتساهل مع مرتكبيها. راهو وحتى ربما ثم تشريعات وكذا يلزمها تتغير، كما كنا نتحدث عن التشريعات يلزمها تتوجد ويلزمها تكون أقوى من اللي هي موجودة. صحيح راهو الكرسي بالضبط، احنا تورنا في عهد كثرت فيه وسائل النقل وتعدت وتنوعت وكذا، واحنا كل يوم نسمع على قوانين جديدة وضروريات وضرورة لباس الخوذة وضرورة يعني أن يكون عندك رخص سياقة باش تسوق نوع معين، وهذا كل ما ثماش، هذا كل ما ثماش. وبعد نجوا نتحاسب ونقول واي شنو اللي صار، ما صار حد شيء، راو هاو عنا حملة تحسيسية وإلا ما نعرفش شنو في البقعة الفلانية، هذا ما غيرش حد شيء. يا أخوي يلزم نغير آلياتنا، يلزم نغير طريقتنا في التعامل مع الناس هذوما. صحيح ثم بنية تحتية متاخذة، لكن البنية التحتية ما هيش كل شيء. راو المسؤول الأول، المسؤول الأول على ارتكاب الحوادث هو اللي شاد المقود بيده. نجم تكون الطريق في حالة حليلة، فهمتي ولا ولا، لكن إذا كانت تكون معناها تسوق بطريق وتسوق معناها ماكش باش ترتكب حادث،
5: نجم على الأقل نخفوا من الأضرار.
6: حقيقة هذه مجموعة على كل حال، احنا ماناش ضد ترسيخ ثقافة احترام الكذا ونحسوا العباد وكذا، لكن ضرورة تطبيق القانون،
5: مراجعة الطرق القانونية للتعاطي مع هذا الموضوع. نمر إلى الفقرة الموالية باختصار.
7: باختصار.
5: باختصار. إلى فقرة باختصار الآن، وعودة مرة أخرى على الجانب التربوي والمجال التربوي، ففي خطوة نحو دعم مبدأ تكافؤ الفرص والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، وزارة التربية تعلن عن فتح المجال أمام التلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية الحالية 25-26 ليتمكنوا من الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، سواء بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية أو بالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية المقبلة 26-27. أهمية هذا الإجراء وشروطه وأهدافه يستعرضها منير بن ناصر في سياق العين الصوتية التالية.
7: يفتح القرار الصادر عن وزارة التربية الباب أمام المنقطعين عن الدراسة أو الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز مناظرة ختم التعليم الأساسي وفق شروط وإجراءات مضبوطة تهدف إلى إعادة إدماجهم في المنظومة التربوية إلى مواصلة مسارهم التعليمية وفتح الأفاق الدراسية أمامهم. ويستهدف هذا الإجراء تلاميذ السنوات التاسعة أساسي تقنية، وخاصة من يمتلكون منهم قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تؤهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، حيث تنص شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي على عدم تجاوز سن 19 و6 أشهر في 15 من عام 2026، ولن يساوي المعدل السنوي العام والمتحصل عليها أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. ويمكن لأولياء التلاميذ المعنيين التقدم بمطلب للالتحاق بالتعليم الثانوي ممضى من قبلهم إلى مدير المدرسة الإعدادية التقنية في أجل أقصاه 31 من أوت القادم، على أن يتم إعلام التلاميذ المعنيين بنتائج قرارات التحاقهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي في أجل أقصاه 12 من سبتمبر القادم. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تقليص نسب الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس، خاصة في الجهات التي تشهد نسب انقطاع مرتفعة، إلى جانب يمكن الشباب من استكمال مسارهم التعليمية في ظروف أفضل. هذا ويرى متابعون للشأن التربوية أن هذه الخطوة إيجابية، لكنها تتطلب مرافقة ببرامج دعم بيداغوجية ونفسي لضمان اندماج التلاميذ العائدين وتفادي إعادة انقطاعهم من جديد عن الدراسة. وبين إتاحة الفرصة وتحديات التطبيق، يبقى الرهان الأساسي هو إنجاح هذا التوجه وتحويله إلى مسار فعلي لإعادة إدماج المنقطعين عن التعليم.
5: إذن سعد الرحمن مبارك، حبينا نسلط على هذا الضوء باعتبار اللي فما شريحة تلمذية وكذلك أولياء معنيين بها، أو نتصور اللي المعلومة باش تفيدهم.
6: هي فرصة لهؤلاء التلاميذ اللي مشوا مسار آخر ومسار تقني وأكملوا السنة التاسعة بنجاح بطبيعة الحال.
5: نعم.
6: عندهم فرصة باش يرجعوا للتعليم الثانوي أو ما يسمى بالتعليم الطويل. المهم هنا أن نذكروا بثم أشياء، نقاط معينة، منها الشروط أنه ما يكونش تجاوز سن 19 سنة و6 أشهر في 15 سبتمبر 2026، أن يساوي المعدل المتحصل عليه أو يفوق 10 من 20، أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات أو يفوق 12 من 20. الأجال أيضا، نحن نتحدث عن الأجال هنا، الولي هو اللي يتقدم بمطلب لالتحاق ابنه بالتعليم الثانوي، يكون يمضي على المطلب نتاعه ويقدمه في أجل أقصاه 31 و 2026.
5: نعم.
6: وسيتم إعلام التلاميذ المعنيين بالنتائج هذه القرارات في أجل أقصى 12 سبتمبر 2026.
5: هي المعطيات هذه الكل تقريبا كنا
6: موجودة
5: في
6: نعم.
5: تقرير مع منير بن ناصر المشكور، وكذلك يمكن الولوج لها عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التربية، برشة تفاصيل الحقيقة حول هذا الموضوع ينجم نعم. المتلقي أن يتحصل عليها. نعم سي عبد الرحمن،
6: إن شاء الله. على كل حال، هي الهدف منها هو تقليص هك نسب الهدر المدرسي وتحسين
5: نعم.
6: مؤشرات التمدرس، وخاصة في الجهات التي تشهد يعني نسب انقطاع مرتفعة، وتمكين هالشباب من استكمال مساراتهم التعليمية في ظروف أفضل. وهذا تقريبا ما عبر عليه بعض المتابعين للشأن التربوي، أن هذه الخطوة خطوة إيجابية ولكنها تتطلب مرافقة ببرامج دعم بيداغوجي ونفسي لضمان نجاح التلاميذ. ما يقعدوش يمشوا الثانوي يلقوا صعوبات وكذا، لابد من مرافقته،
5: يجب نستبقوا.
6: بالضبط.
5: نعم. مشكور سي عبد الرحمن،
6: يعطيك الصحة،
5: ان شاء الله الاسبوع
6: إن شاء الله.
5: القادم شهية طيبة وفي لمح.
6: الى اللقاء.
8: ضيف اليوم.
5: وضيفة اليوم مدام وجدان بن عياد، المكلفة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على الطرف الآخر للهاتف. رحبوا بها مدام وجدان، عسلامة، مرحبا بيك.
9: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة كفة.
5: شكرا لك. في إطار دعم التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية وتعزيز حضورها في الدورة الاقتصادية، يتواصل تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، باعتبارها أحد أبرز الآليات الموجهة لمرافقة النساء صاحبات الأفكار والمشاريع، خاصة في الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية. البرنامج هذا برنامج رائدات يطرح جملة من التساؤلات المتعلقة أولا بمدى نجاعة المراحل السابقة، كذلك حجم المشاريع اللي تم إحداثها، إضافة إلى التحديات اللي ما تزال تعترض باعثات المشاريع في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية والمالية اللي تشهدها تونس. حبيت نحط الموضوع في إطاره ومعاك باش نتعرفوا على تفاصيل سيدتي الكريمة. خلينا بداية نبدو بجديد، أبرز المستجدات المتعلقة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات خلال سنة 2026، لك الكلمة، تفضلي مدام مجدان.
9: شكرا. هو أبرز المستجدات برنامج رائدات بعنوان سنة 2026 هو إضافة إلى مختلف الخطوط التمويل أو الشرائح اللي تدفع بتمويل لإحداث أو لتوسعة مشاريعها، نذكروها إن شاء الله تباعا. بعد السنة بالنسبة للفئة العمرية 18-25 سنة من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني، وضعنا لهم هذه الفئة اللي هي الحقيقة فئة ديما نعرفوا شبابنا طموح في مجال بعض المشاريع ويحب أنه يقدم على هذا المجال، دونك 15,000 دينار وخط تمويل، قيمة القرض 15,000 دينار بدون فوائض للفئة 18 سنة 25 سنة في مجالات أكيد باش تكون عندها علاقة بإحداث مشاريع وبتوسعة مشاريع اللي نتمنى وتكون لها قيمة مضافة.
5: طيب ربما باش نسألك لهنا، لماذا تحديد السقف العمري ب 25 سنة بالنسبة لهذه الشريحة؟
9: هو الحقيقة إضافة إلى مختلف الخطوط اللي موجودة في إطار رائدات، نعرفوا اللي فما بين 18 سنة و 59 سنة هناك سقف ب 10,000 دينار بدون فائض، طبعا اللي يعرفوه وتعودوا به نسانا وفتياتنا في مختلف الولايات اللي هو يأمن 10,000 دينار بدون فائض. لكن في إطار تقييم الفترة السابقة لبرنامج رائدات تبين أنه هناك فئة 18-25 سنة واللي هي اليوم وليداتنا وبناتنا قاعدين يخرجوا من التعليم العالي ومن مراكز التكوين المهني وعندهم فكرة مشروع أو لديها فكرة أو لديها مشروع قائم الذات وتحب تقوم بعملية التوسعة، واللي هو فيه أكل جانب اللي عنده إضافة وعنده جانب اللي هو الفكرة يحب يحققها.
5: معناتها فما عملية تقييم صارت من خلالها أنتم توصلتوا إلى كون الشريحة هذه أكثر نشاط ربما بين ظفرين، وإلا هي الأكثر شريحة تنجم يمسها الاكستنسيون يعني نتاع البرنامج؟
9: أكيد، لأنه 18-25 سنة نعرفوهم اللي اليوم قيمنا فترة 2022 و2025 حافظنا على كل ما كان موجود في برنامج رائدات بين 10,000 دينار سقف 10,000 دينار بدون فائض، بين 10,000 دينار و300,000 دينار بفوائض أكيد مع البنوك الشريكة، البنك التونسي للتضامن، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، الكل مع بعضنا قمنا بعملية المتابعة وقمنا بعملية التقييم عملية متواصلة. والحقيقة سيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة في عمل متواصل أنه تطوير برنامج رائدات، وخاصة اللي هو زاد جديد تطوير عملية المرافقة، لأنه نعرف عملية المرافقة هي عملية يلزمها تكون قبل إحداث المشروع خلال وبعد عملية تركيز المشروع، وهذاك علاش احنا اليوم قمنا عن طريق السيدات والسادة المندوبين الجهويين خلال شهر أفريل وما سبقه ومع كافة الإدارات والهياكل اللي موجودة على مستوى جهوي نعرفوا بسلاسل القيمة بالأفكار الجديدة، حبوا نبعدوا على الأفكار التقليدية واللي ما تحققش قيمة مضافة.
5: طيب.
9: حاولنا انه نقوم بعمليه التعريف، لكن باش نوضح حاجه اخرى ايضا
5: أي.
9: انه عمليه المرافقه تتواصل من خلال بعد عمليه التسجيل، وهنا نحب نذكر انه عمليه التسجيل تكون على منصه رائدات حصريا دون اي عمل اخر، اللي هو www.raidat.tn من 6 ماي الى 26 ماي. بعد عملية استكمال عملية التسجيل باش يتم عملية انتقاء المشاريع، ترتيبها أيضا، تثبت من الوثائق، والقيام بمحادثات فردية بحضور لجنة تقييم وفرز جهوية تضم جميع الهياكل، وهذا جديد لأنه كنا نتعامل قبل ورقي معنا ملفات، توا نتعامل مع مترشحات
5: إلكتروني
9: عندهم فكرة وعندهم مخطط أعمال قاموا بهما. دونك عملية المحادثة باش تتم على مستوى جهوي، ثم نمر إلى عملية إسناد الإشعارات، وفي مرحلة لاحقة إن شاء الله باش تكون ثم مرافقة لاحقة من خلال جميع الهياكل الموجودة، سنساس، جباية وغيرها. نحب نعرفوا بامتيازات الدولة للنساء والفتيات باش كيكا نقلصوا عملية البحث عن مصادر الإجراءات وغيرها، ونقلصوا في المدة إن شاء الله لتركيز المشروع أو للتوسع في المشروع والانطلاق فيه.
5: واضح. هذا فيما يتعلق بتبيعة في بالمستجدات، المستجدات البرنامج الوطني رائدات الأعمال النسائية رائدات. خلينا بدينا نحكي شوية لما حالها على التقييم انتهى الحصيلة انتهى المرحلة السابقة، خلينا نزيدوا ندقوا أكثر ربما في هذا العنصر. إذا كان باش نسألك على إحصائيات حديثة ربما حول عدد النساء المنتفعات بالبرنامج في مختلف الولايات خاصة في المناطق الداخلية، كذلك باش نسألك على أبرز القطاعات اللي أقبلت عليها هؤلاء النسوة ضمن برنامج رائدات، وهل هناك توجه نحو ربما قطاعات أخرى مبتكرة جديدة متجددة، نتحدث مثلا على الاقتصاد الأخضر، نتحدث على رقمنا وغيرها من المشاريع اللي هي تواكب العصر.
9: صحيح، هو حصيلة سنة 2022 إلى غاية 2025 هي بلغت 6184 مشروع، يعني عدد الإشعارات المسلمة كانت في حدود 6184 باعتمادات جملية بلغت تقريبا 63 مليون دينار، فيها ما هو محمول على برنامج رائدات، وفيه ما هو في إطار مساهمة البنوك، لأنه نعرف أنه البنوك الشريكة تساهم بأقساط وبمبالغ لدعم هذه المشاريع. مختلف القطاعات، القطاعات راهي تتنوع حسب مجالات اختصاص الراغبات أو الباعثات المشاريع. في مهن صغرى اللي هي تصدرت الحصيلة بتاع 3 سنوات، الفارتة، الخدمات، الفلاحة، صناعات التقليدية، التجارة، كل هذه المجالات اللي هي تصدرت الحصيلة السابقة. مختلف الولايات الحقيقة انتفعت ببرنامج رائدات، نعرف اللي هي بمستويات معناها مختلفة لكنها ماهيش بعيدة ياسر على بعضها، لكن عملية التحسيس والإعلام والتوجيه والتظاهرات اللي قاعدين نقوموا بها على مستوى المندوبيات الجهوية، ودائما وتحرص السيدة الوزيرة انه يكونوا كل الهياكل الجهوية موجودة لكيكا نسهلوا على المواطن ونقربوا بالنسبة للراغبات في بعض المشاريع، نقربوا لها المعلومة قدر الإمكان ونبسطوا المعلومة قدر الإمكان، وذلك اللي خلى الحصيلة بين الولايات ماهيش متباعدة ياسر لكن الحمد لله إن شاء الله في الفترة القادمة وبالرؤية الجديدة لبرنامج رائدات إن شاء الله عملية المرافقة وعملية التعريف بمكامن بعض المشاريع في الاقتصاد الأزرق، في الأخضر، في الفضي، البرتقالي، جميع المجالات مفتوحة لكن بعيدا عن المشاريع المتكررة أكيد.
5: واضح. حسب تقييمكم أيضا للمراحل السابقة والنتائج المسجلة في هذا الإطار، سؤالي هو إلى أي مدى نجح برنامج رائدات في الحد من البطالة والهشاشة الاقتصادية، خاصة إذا تحدثنا عن حاملات الشهائد العليا؟
9: هو أكيد برنامج رائدات هو يدعم مجال ريادة الأعمال النسائية، لأنه نعرف أنه المرأة التونسية مرأة معناها عن طموحة وعندها جملة من الأفكار اللي تحب تحققها، وبرنامج رائدات هو جاء كخط تمويل لتكريس والرفع من نسق ريادة الأعمال. لكن احنا مؤخرا تم الإعلان على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 بإشراف، وتم الإعلان عليها بإشراف السيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة. الحقيقة تبين جملة من النقاط اللي يلزم الاشتغال عليها، لأنه لاحظنا أنه ثقافة ريادة الأعمال يلزم نخدم عليها برشا، لاحظنا أنه المعلومة السليمة هي اللي تساعد على تقليص في مدة الحصول على مشروع، أيضا لاحظنا أنه مش بالضرورة يكون أو لاحظنا أنه عدد كبير من الراغبات في بعض المشاريع هي رغبة تكون بالضرورة لأنه عشت فترة بتاع بطالة المجال الأسهل ريادة الأعمال. لا، ريادة الأعمال رو يتطلب عديد من القدرات، أهمها أنه أنا نكون قادر على إدارة المشروع وتكون عندي فكرة قابلة للإنجاز ونكون عندي دراسة سوق معناها سليمة. هذوما الكل المقاومات هذوما الكل يخليه أنه الغدوة تكون المشاريع تتطور وتتوسع والمشاريع هذه قابلة أنها توفر مواطن شغل إضافي.
5: نذكر سادة المستمعين اللي معنا مشكورة مدام وجدان بن عياد المكلفة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وحديثنا معها حول البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، كل ما هو جديد في هذا البرنامج وكذلك تقييم للمراحل السابقة. باش نسألك مدام على الصعوبات اللي تم تسجيلها خلال تنفيذ المراحل السابقة، هل هناك صعوبات أولا، وإذا وجدت فعلى أي مستوى وجدت، يعني على مستوى التمويل، مرافقة، تكوين، نفاذ إلى الأسواق وغيرها، وشنية الحلول البديلة ربما اللي حطيتوها توقيا للوقوع في مثل هذه الصعوبات في المراحل اللاحقة؟ تفضلي.
9: هو أكيد في تقييم الفترة السابقة وقفنا على جملة من النقائص اللي حاولنا ندركوها في الحلة الجديدة لبرنامج رائدات.
5: نعم.
9: أولها أنه طول مدة أو طول فترة إسناد الإشعار لعدة اعتبارات، فما اعتبارات في علاقة بمسار إسناد البرنامج وفي علاقة بالباعثة في حد ذاتها. شو معناها في علاقة بالباعثة أو الرغبة في إحداث مشروع؟ نجم هي تتقدم لمنصة رائدات لكن برنامج مخطط الأعمال متاعها ما يكونش مخدوم كما يجب، الفكرة ما تكونش مبلورة كما يجب، دونك تلقى روحها في فترة طويلة أنه بعد أعطينا الوثيقة الفلانية، أعطينا مخطط الأعمال زيد نطو. هذاك علاش احنا في الحلة الجديدة لبرنامج رائدات قلنا أنه لجان التقييم والفرز اللي باش تتم على مستوى جهوي باش تنجز محاسات فردية مع كل مترشحة، بالطبيعة يكون الوثائق متاحة مستوفاة على المنصة. المحاسة الفردية هذه تتعاون برش على أنه الرغبة في إحداث مشروع ولا التوسعة أنها تقف على النقاط اللي يلزمها تحسنهم، واللي بش يحسب القبول في المرحلة الأولى بش يتعدى أكيد للإشعارات وللمتابعة، واللي مش بش يحظى بش يتم مرافقتها لأنه إن شاء الله في سنة 2026 بش يتم الإعلان على البلاغ في على مرحلتين. هذه المرحلة الأولى بش تجي مرحلة ثانية، وإن شاء الله اللي ما حصلتش بالقبول بش يتم على مستوى جهوي توجيهها للهياكل المختصة. نعرفوا أنه فما فضائيات المبادرة، نعرفوا أنه فما كتب التشغيل، نعرفوا أنه زملائنا في الصناعة التقليدية وفي وزارة الفلاحة هناك عديد الهياكل اللي هي تشرف على هالمجالات هذية، يتم توجيه من ما حظتش بالموافقة لمزيد تدقيق مخطط الأعمال ولا بلورة الفكرة، وإن شاء الله تلقى حظها في البلاغ الثاني لأنه ديما باش نكونوا نشتغلوا على مرحلة تكون سليمة وفي أقل مدة. عملية المرافقة كيف يلزمها تتم بمختلف الهياكل اللي موجودة على مستوى جهوي، ماهيش حكر على هيكل وحده، لأنه نعرفوا أنه العمل الشبكي والتشاركي هو اللي يوصل إلى نتيجة، وإن شاء الله نخدم على المرافقة قبل وخلال وبعد إحداث المشروع.
5: نعم، بالحديث على توسيعة برنامج رائدات، انت ذكرتي مجموعة من الأطراف اللي هي القسم المشترك بينها اللي هي على مستوى وطني، نسألك على توجه نحو إحداث شراكات دولية أو تمويلات جديدة لدعم البرنامج والتوسيعه، يعني في إطار انفتاحه على محيطها الخارجي وتطويره في المستقبل.
9: هو برنامج رائدات يقوم على ميزانية الدولة.
5: نعم.
9: هو برنامج وطني محمول على ميزانية الدولة، والحقيقة هو تطور في كل مرحلة بالنسبة للاعتمادات، وكل ما يكون فما تقييم الحقيقة نلقاو استجابة في دعم التمويل وفي الحصول على التمويل، وهو محمول على ميزانية الدولة. أيضا البنوك الشريكة اللي نذكر بها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك التونسي للتضامن، بنك الوطني للفلاحي المشكورين، لأنه الاعتمادات اللي يرصدوها للمشاريع اللي بين 10,000 دينار بين 10,000 دينار و 300,000 دينار هم مساهمين فيها بجملة من الاعتمادات، لأنه يعرفوا أنه المرأة التونسية وقت تقدم على مشروعها قبل التحقيق وقادرة أنها ترجع القروض هذه بدون إشكاليات إن شاء الله.
5: نعم، هو المعلوم أن وزارة الأسرة كانت أمس هبطت على صفحتها الرسمية فتح باب الترشح لإحداث وتوسيع مشاريع نسائية عفوا في إطار برنامج رائدات بعنوان سنة 2026. أنا كنت تبعت شوي تفاعلات معناتها العباد اللي تواصلت معاكم على هذا البلاغ، فما برشا تفاعلات، لكن في النهاية اللي الإجابات اللي قاعدين يتلقوا فيها في كل مرة إنهم ضروري إنهم يتواصلوا معاكم عبر المنصة الرقمية. هاي فرصة باش نذكروهم ربما بالموقع والعنوان مدام وجدان.
9: هو فرصة كما قلت لك، هو التواصل على المنصة، وكل مترشحة مطالبة إنها يكون عندها لوجين وموتباس، دونك تدخل على الاستخدام وتكون عندها تسجل في المنصة www.raidate.tn، تعمر كل الخانات بكل دقة، يتم إدراج كل المطلوب، نقرأ البلاغ مليح لأنه البلاغ هو وثيقة عمل مشتركة ما بيناتنا وما بينات المترشحة، كل المراحل اللي تم التنصيص عليها في البلاغ نلتزموا بها، وإن شاء الله بقدرة ربي خلال المرحلة هذه الأولى تكلل بالنجاح لأنها باش تعطينا دفع لإنجاح
5: المواصلة
9: في المرحلة الثانية إن شاء الله.
5: نذكروا بالأجال أيضا مدام وجدان بالنسبة للترشح.
9: هو من 6 ماي إلى 26 ماي، واللجان الجهوية هي لجنة جهوية للفرز والتقييم، ينطلق العمل على تثبت في المعطيات المدرجة، ثم عملية الإعلان على القائمة الأولية بعد التثبت من الاستجابة لكل الشروط الورقية والوثائق المطلوبة، وكيف كيف على المنصة رائدات يتم الدعوة لإنجاز المحادثات الفردية مع أعضاء اللجنة.
5: شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات، على دسامة هذه المداخلة الإذاعية سيدتي الكريمة مدام وجدان بن عياد المكلفة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة. سعد جدا باستضافتك إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نوصل معكم إلى نهاية هذا العدد من المشهد اليوم، مع أجمل تحيات كوكب إبراهيمي وهدى من سيا شهية طيبة، إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا. النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الممثل رمزي عزيز يتحدث عن الدورة الثامنة لإيجاب السينما فن. الفنانة زينب عزيز تعرف بمشاريعها الموسيقية القريبة. الدكتورة نجاح زيتوني مختصة في الفلسفة والجماليات تقدم كتابها الجديد جماليات المقاومة. مساء الأمس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قبصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام مساء الواحدة ظهرا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم. في البداية إليكم أبرز العناوين. وفد كندي يؤدي زيارة إلى مدينة المتلوي من ولاية قفصة لتنفيذ مشروع العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية حول التغيرات المناخية. استعدادات متواصلة بولايتي قبلي والقصرين قصد أحداث نقاط لبيع الأضاحي مع تكثيف المراقبة الصحية لقطع الماشية. وزارة الصحة تحذر المواطنين من خطورة اتباع أنظمة غذائية تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الاستشارات الطبية. والقوات المسلحة الإيرانية تنفي ضلوعها في اعتداء مسلح على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز. يؤدي اليوم وفد كندي زيارة إلى مدينة المتلوي من ولاية قفصة. الوفد مصحوب بممثلين عن الولايات والإدارات الجهوية للتجهيز والفلاحة والبيئة وشركة فوسفات قفصة. هذه الزيارة تتنزل في إطار مشروع العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية حول التغيرات المناخية، ويتمثل أساسا في تهيئة ساحة بلدية المتلوي وتحويلها إلى مساحة خضراء تمثل متنفسا لأهالي المنطقة. شكري إبراهيمي منسق مشروع عصيصة ببلدية المتلوي يتحدث للأخبار في مواكبة للزميلة الصحفية سوار عميدية.
2: المشروع هذا بدأ في 2024، قدمنا ملف متاعنا كبلدية المتلوي، هو كان في شكل أبال كونديداتور يخص جميع البلديات التونسية اللي هي 350 بلدية، أكثر من 120 بلدية شاركت. عدينا ملف ممتاز جدا، والدليل أنه فزنا من بين البلديات المشاركة. أخذوا 9 بلديات، 3 بلديات من الشمال و3 من الوسط و3 من الجنوب، كانت من بينهم بلدية المتلوي، وهذا إنجاز مش كان للبلدية برك، خاصة للمجتمع المدني والكفاءات متاع المتلوي، خاصة الشبابية والنسائية اللي وقفوا معانا وآمنت بالفكرة متاعنا. بدأ المشروع من خلال عدة ورشات، ودخلتها زيارة متاع وفد كندي لمدينة المتلوي باش يشوفوا على عين المكان الوضع البيئي وتأثير التغيرات المناخية في مدينة المتلوي، خاصة احنا نحاولوا نخدموا على المناطق الخضراء. خدمنا احنا على الملف هذا مع التركيز على النقطتين المهمين اللي هي ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأمطار، ووقت اللي يجي في شكل فيضان، خطر أكبر مشكلة تعاني منها الناس هي العطش. حبينا نخدم على جوانب هذه الاثنين، قدمنا عدة مقترحات. في الأخير تم الاتفاق على المشروع نموذجي اللي هو تهيئة مساحة خضراء. المساحة هذه هي في وسط البلاد، وتكون سهل أنه يوصلوا لها الفئات المستهدفة، هذه الفئات الضعيفة اللي هي خاصة النساء والكبار السن اللي ما عندهمش مناطق باش يتفرهدوا فيها ويحوسوا فيها ويتلموا فيها العائلات. حرصنا أنه مساحة على البلدية تكون منطقة خضراء، وتكون مشروع نموذجي يكون متنفس للعائلة. المشروع هذا اليوم الإعلان عن انطلاق متاعه، هذه الثمرة نقطفوها جميعا في القريب العاجل، وبعده إذا كان نجحنا وبإذن الله باش ننجحوا بالمجتمع المدني وبالناس الغيورين على المتلوي والمسؤولين باش نتعدوا إن شاء الله المشاريع أخرى.
0: من جهتي تحدث توفيق مصطفى ممثل وزارة البيئة، وكذلك يمثل نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للمنتظم الأممي حول التغيرات المناخية، تحدث عن دور البلديات المحوري في أن تكون في صف الدفاع الأول عن السلامة أو سلامة البيئة والمحيط.
3: احنا اليوم لهنا في بلدية المتلوي في إطار مشروع دعم العمل المناخي في البلدية التونسية، هو مشروع يتم تمويله في إطار تعاون كندي تونسي، ومشروع مبني بالأساس على دعم التأقلم المناخي في البلدية التونسية النموذجية، وما في حدود 9 بلدية تم اختيارهم في إطار المشروع. على خطر ديما احنا نمنو اللي كونوا بلدية مثل هي أولى دفاعات لمجابهة التغيرات المناخية، خطر توا في تونس التغيرات المناخية واللي نعيشوها ما عادش مسألة علمية، ما عادش تهم أشخاص معينين، تفوت أكثر برشا لكونها تكون مسألة بيئية، هي مسألة تنمية. خطر التغيرات المناخية التأثيرات متاعها بخلاف تأثيرات على المواطن وبخلاف تأثيرات على المجتمع بصفة عامة، هي عندها تأثيرات كبيرة على القطاعات الحيوية، القطاعات التنمية في كل منطقة. التغيرات المناخية هي مشكل عالمي ما عندوش حدود، دونك تونس من أكثر البلدان المتعرضة للتأثيرات متاع التغيرات المناخية، وفي تونس كيف كيف المناطق ما هيش تتأثر بنفس الدرجة. مثلا في المتلوي نعرفوا اللي المتلوي منطقة تنتمي للجنوب التونسي، والجنوب التونسي يشكو من فترات الجفاف الكبيرة وارتفاع درجات الحرارة، وهذا يأثر تأثير مباشر حتى على الصحة متاع الإنسان بخلاف القطاعات الحيوية والقطاعات الأساسية للتنمية في المنطقة، لكن زاد يأثر تأثير مباشر على صحة الإنسان. هذا علاش احنا لهنا في بلدية المتلوي في إطار المشروع هذا باش نجتمعوا باش نطرحوا الإشكال هذية، باش نحطوها على الطاولة مشاركة مختلف المتدخلين، على خطر التغيرات المناخية ما تنجم تتجابهها إلا ما تتكاتف جميع الجهود على المستوى المحلي والمستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. لهنا احنا في المتلوي باش نحطوا الموضوع هذا على الطاولة، باش نناقشوا فيه الكل مع بعضنا بطريقة تشاركية، وباش نحاولوا نلقوا الحلول ونحاولوا نحدوا الحلول اللي باش نجموا نواجهوا بها التغيرات المناخية في منطقة المتلوي.
0: تجري الاستعدادات حثيثة في ولاية قبلي لإحداث نقطة بيع الأضاحي بطريق توزر بقبلي، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. وتعهدت المصالح الفلاحية المعنية بتكثيف حملات المراقبة الصحية لهذه النقطة المزمع إحداثها، وكذلك مراقبة الأضاحي المعروضة في أسواق الدواب الأسبوعية بمختلف مناطق الولاية. مراسلة الإذاعة سعاد كيلاني تحدثت إلى رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أحمد عمار.
4: بجهة قبلي ما يقارب عن 14,000 أضحية موزعة على النحو التالي: 9,000 خلفان قطع عالوش صغير، والبركوش 3,000 راس، البريشن 2,000 راس. هذا من جملة قطيع بجهة فيه 410,000 مشتبات صغرى، مشتبات صغرى مع أغنام ومعز، منها 270,000 رأس من الأغنام و 150,000 رأس من المعز، 380 رأس من الأبقار، وما يقارب 13,000 رأس من الإبل. بطبيعة كل عام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تأمن المراقبة الصحية البيطرية لأسواق الدواب بشكل أسبوعي، سوق قبلي سوق دواب قبلي نهار ثلاث، وسوق دوز نهار الخميس، والفوارة كل جمعة، وسوق الجمعة نهار السبت. الحالة الصحية للأضاحي جيدة، الأضاحي اللي عيناهم وفي أسواق الدواب والماشية في أسواق الدواب بصفة عامة خالية من الأمراض المعدية وخالية من الأمراض عابرة الحدود، والحالة الصحية جيدة. مشكلة في أسواق الدواب زاد حتى في قطعة الماشية بالجهة ما سجلناش خلال الموسم الحالي أي مرض عابر الحدود أو أمراض معدية يمكن تشكل خطر على المستهلك. بخلاف المراقبة البيطرية لأسواق الدواب باش يتم إحداث نقطة بيع أضاحي قارة للأضاحي على مستوى طريق توزر في بلدية قبلي. فضاء المعارض إن شاء الله باش تحل النقطة هذه وتوفر الأضاحي على كامل أيام أسبوع حتى يوم العيد إن شاء الله، وباش نواصل زادة مراقبة الأسواق الدواب بصفة دورية كل أسبوع على انتصابها.
0: نبقى في نفس الإطار، وفي ولاية القصرين استعدادا لعيد الأضحى المبارك تم عقد جلسة عمل بحضور مختلف الأطراف المتداخلة، وتم الاتفاق على بعث نقطة بيع الأضاحي بالميزان وسط المدينة مع الحرص على توفير كافة المتطلبات لإنجاح هذه النقطة التي ستراعي المقدرة الشرائية للمواطن. التفاصيل في التصريح التالي للمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة، والمتابعة للزميلة فدوى الجرمازي.
5: تم عقد جلستي عمل تحت إشراف السيد والي القصري وبحضور كافة الأطراف المتداخلة: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ديوان تربية الماشية، ديوان الأراضي الدولية، المصالح الأمنية وبلدية القصري. وقد تم الاتفاق خلال الجلستين على استحداث المجهودات من طرف جميع الهياكل لبعث نقطة بيع أضاحي بالميزان بوسط مدينة القصري، وقد تم التعهد بتوفير كل المتطلبات لإنجاح هذه النقطة.
0: تنطلق اليوم بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيدة دورة ثالثة لتظاهرة ربيع أيام مسرحية، وهنالك مجموعة من العروض المسرحية للأطفال والشباب والكهول بهدف ترسيخ ثقافة الفرجة المسرحية. هذه التظاهرة تنتظم بالشراكة مع المركب الثقافي أبو بكر الجمودي والمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد. صلاح جلالي مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد تحدث لمراسلة الإذاعة ألفة الخصخصي.
6: التظاهرة هذه هي تظاهرة فصلية كما عودناكم على التظاهرات الأخرين شتاء ربيع وخريف وصيف. التظاهرة هذه هدفها الأساسي هو ترسيخ ثقافة الفرجة المسرحية في سيدي بوزيد. اليوم إن شاء الله تنطلق التظاهرة بعرض مسرحية قطيع إنتاج دار السندباد للمخرج حمادي المزي، وها نهار السبت عرض مسرحي للأطفال بعنوان أريد أن أعيش مع الساعتين ونص العشية، إنتاج شركة مسرح الجنوب بقفصة، إخراج المبدع محمد ساسي الكتاري. نهار لحد مسرحية من إلى إنتاج شركة غسق للإنتاج، إخراج المخرج عمر رحماني، مع 11 متاع الصباح زادة مسرحية موجهة للأطفال، ونهار الاثنين مسرحية موجهة للشباب والكهول بعنوان الكمشة للمخرج والممثل أنور العياش.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة قفصة. أكدت اليوم وزارة الصحة أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة الطبيب. وحثت الوزارة خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك نساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، دعتهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وشددت الوزارة على أن فقدان الوزن السريع والشعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على علاجهم أو سلامتهم، وأكدت على أنه لا يمكن تغيير النظام الغذائي أو العلاجي دون استشارة طبية للحفاظ على الصحة. دعا سجل الوطني للمؤسسات، دعا الشركات التي تختم سنتها المالية يوم 31 من ديسمبر من كل سنة إلى جانب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة إلى إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه 31 من جويلية القادم، تفاديا لغرامات التأخير والإجراءات المترتبة عن عدم الامتثال. وأوضح سجلان عملية الإيداع تتم حصريا بصفة إلكترونية عبر المنصة المخصصة للغرض، وتشمل القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، هذا إضافة إلى محضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية إن وجد. وبين السجل الوطني للمؤسسات أن التأخير في الإيداع يترتب عنه تطبيق غرامة تعادل 50% من المعلوم المستوجب عن كل شهر تأخير، بما يعادل 25 دينار شهريا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين و10 دنانير شهريا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. في العالم، قالت اليوم السفارة الإيرانية في سيول إن طهران تنفي أي تورط لقواتها المسلحة في الحق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وأضافت أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. وقد تعرضت هذا وكانت سفينة ترفع علم بنما وتشغلها إحدى الشركات الكورية الجنوبية تعرضت لانفجار يوم الاثنين الماضي واشتعلت فيها النيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المسؤولية تقع على الجانب الإيراني، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سبب الحريق لن يتم تأكيده إلا بعد سحب السفينة إلى الميناء وفحصها. في الشرق الأوسط، شرعت اليوم جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم بيوت بلاستيكية في الأغوار الشمالية، وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم بيوت بلاستيكية على ملك مزارعين قرب قرية بردلا. قال اليوم رئيس وزراء تايلاند إنه سيلتقي بنظيره الكمبودي لإجراء محادثات على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا الذي سيعقد اليوم في الفلبين لتثبيت وقف إطلاق النار بين البلدين وإحلال السلام. جاء في النشر وفد كندي يؤدي زيارة إلى مدينة المتلوي من ولاية قفصة لتنفيذ مشروع العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية حول التغيرات المناخية. استعدادات متواصلة بولايتي قبلي والقصرين قصد إحداث نقاط لبيع الأضاحي مع تكثيف المراقبة الصحية لقطع الماشية. وزارة الصحة تحذر المواطنين من خطورة اتباع أنظمة غذائية تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الاستشارات الطبية. والقوات المسلحة الإيرانية في ضلوعها في اعتداء مسلح على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز. شكرا على متابعة النشرة، إلى اللقاء.

0: ماغازين سبور. ماغازين سبور.
1: حضرة السادة والسيدات، أحبار رياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الحصة المباشرة لماغازين سبور، كذلك للسادة المستمعين والسادة المشاهدين اللي يشوفوا فينا في المباشر على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. اليوم باش ينزل علينا الضيف الجمعية الرياضية بقفصة في اختصاص الكينج بوكسينج، شاركوا في البطولة الوطنية وكانت نتائج طيبة تحصلوا عليها باش نتعرف عليها تباعا في هذه الحصة. عماد الغرز وكوكب ابراهيم فنيين وفوز نصيف في الاعداد وتقديم الحصة، هذا الى جانب انه اليوم كذلك في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اللي يسألوا على حكم الدربي، تو نعطيكم بعد قليل طاقم تحكيم الجولة القبل الاخيرة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. في البداية رحب بالجمعية الرياضية بقفصة وفي شخص سيد وحيد الليجري مدرب الفريق. سي وحيد مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومشكور على الاستضافة.
1: سي وحيد نرحب كذلك بالأبطال اللي حاضرين معنا تعرفوا عليهم تباعا البطولة الوطنية، شاركتوا فيها وفي الحقيقة النتائج تعتبر طيبة تحصلتوا عليها.
2: الحمد لله النتائج طيبة بحكم ما قلت الإمكانيات وتعبنا برشا، لعبنا تصفيات وترشحنا الفينال والحمد لله طلعنا لتونس العاصمة، لعبنا الفينال غادي وبظروف صعيبة برشا، ظروف صعيبة كنقولك سي فوزي، ظروف صعيبة، ظروف صعيبة برشا زادة. والحمد لله توجنا بالذهب وتوجنا بالفضة والبرونز وبحكم حتى الصغيرات يعني أول المشاركة تصير لين في البطولة الوطنية ويعمل لك تروازيام بلاس، بالنسبة لي أنا فرحان بهم برشا.
1: باهي، قبل ما نمشوا للنتائج بالتفصيل، الجمعية الرياضية في هذا الاختصاص كيفاش تعرف بها للسادة المستمعين اللي يحب يعرفها، كيفاش متكونة، قداش من عنصر، كيفاش تتدربوا، شنو إمكانياتكم المادية؟
2: الجمعية كانت في يوم ما منسية، ما حتى جوست يعني كنا نشاركوا اسم على ورق، فهمت؟ الحمد لله عملنا الباساسيون وعملنا الانتخابات وشديت أنا رئيس الجمعية وماشي تو حطيناه في الطريق الصحيح نتاعها، وديجا حتى المندوبية الجهوية للرياضة مدعمتنا زاد تحاول تشجعنا كيف كيف، عنا شو مدام فايزة زاد في الولاية كيف كيف زاد وعدتنا بتشجيع الجمعية. بالنسبة حاليا تو الجمعية يعني صفر مليم في الكونت نتاعها، يعني حتى كي خرجنا يعلم ربي خرجنا لجيوبنا وتعبنا برشا، فهمتني ولا؟ والجمعية هذه عندها آفاق كبيرة على مستوى العالمي يعني والبطولات العالمية الأندية، وإن شاء الله اللي يسمع حتى اللي نجم يعاون يعني حتى من المسؤولين يحاول يعاون.
1: باهي، هل نبدأ معك على آخر مشاركة ليك كانت البطولة؟ في الحقيقة شاركتوا هكا بعشرة لاعبين تسعة توجوا.
2: باهي
1: باهي، نبدأ ربما ونقدم كذلك الأبطال اللي حاضرين معنا في النتائج. بالنسبة زوز ذهبية، ثلاثة فضيات وأربعة برونزيات. نبدأ بالأصحاب الميداليات الذهبية بالقاسم عمار.
3: بالقاسم
1: عمارة، مرحبا بك سي بالقاسم، خذ الميكرو.
3: عايش
1: عليك الميدالية وكيفاش مشاركتك وخاصة غرامك بهذه الرياضة.
3: بارك فيك خويا، عايشك علي. والله غرامي بدا من هنا صغير، فهمت؟ أول ما دخلت عند سي وحيد ليجري، فهمت؟ أطرني من هنا صغير، كوني بالكدا، والحمد لله شاركت في 2023 في ميزان 81، هزيت بطولة تونس، فهمت؟ و 2024 و 25 ما لعبتش، اما عاود لعبت في 2026 بحكم اللي انا ما كنتش حاطي مخي باش نطلع نلعب، فهمت؟ بحكم الظروف كذا وما استمش دعم على جيب، وكبش فيه هو عاوني هو وخمت قال لي تطلع وتربح ان شاء الله، فهمت؟ وذاك اللي صار، طلعنا وربحنا وهزينا الذهب.
1: ناخذوا الراي بطبيعه الحال سي وحيد في بالقاسم.
2: والله اختصاص فول كونتاكت، هو اختصاص من الاختصاصات الموجودة في الكيك بوكسينج. بالنسبة بالقسم ما هوش جديد عليه البطولة، والحمد لله ديما رابعة، ديجا لعب جولتين وربحهم بالضربة القاضية. بالقسم حتى امور الماديه تعبه زاد، ديجا توها وجانا تو كان يخدم بون اونتر بارونتيز، كان يخدم في المرمى يعني، ديجا من الخدمه جا لهنا فهمت. يحاول
1: فنيا كيفاش تحكم عليه
2: فنيا نشوف فيه اتلات، نشوف فيه بطل، نشوف فيه اشياء انترناسيونال، وان شاء الله ربي يسر له.
1: ان شاء الله ربي يوفقك بالقسم، وراو اللي يحب يوصل صحيح ثم يضحي صحيح
3: ثم تضحيات
1: وباش توصل، خاصه الرياضات الفرديه وفي كل الاختصاصات سواء الجمعيه الرياضيه بقفصة ولا حتى في باقي الولايات كلهم عندهم المشاكل هذه. ثم الميداليه الذهبيه الثانيه بالنسبه كانت لامير دغمان هكا. امير دغمان مرحبا بك.
0: عايشك بيك.
1: باهي كيفاش كانت كيفاش وصلت انك باش تحصل الذهب؟
0: من صغرى كنت من عمري 8 من عمري من السادسة هكاك وانا نترانا، كنت ترانا مع اول ما دخلت تعلمت عند سي وحيد، ومشيت برشا بطولات معنا، حققت برشا بطولات من تصفيات، حققت بطولة تونس 2025 2023، وكانت ظروف خايبة، ظروف ما عطوناش لا دعم لا شيء، كما قال سي وحيد بالسيف معناها ملقانا لواش في اخر لحظه، ومشينا للدعم باش يعطونا فلوس ولا حتى كان يعطونا حتى كاربرك عادي ما عطوناش، ما فهمتش عليه. هذه جمعيه نورمال يعطونا كل شيء، يعطونا دعم، يعطونا ما حبوش يعطونا
1: كلها. ان شاء الله السلطات الجهويه خاصه يسمعوا فينا، وكذلك مدويه الشباب والرياضه يتدخلوا. في الحقيقه لو الجمعيات الرياضية في قفصة بمختلف أصنافها ومستوياتها قاعدة تحقق في نتائج طيبة، وعلى غرار الجمعية الرياضية بقفصة، وإن شاء الله في هذه الصيفة لأنه ثم ربما برنامج متاع أنه خاصة برشا جمعيات اقترحوا في هذه الصيفة تكون جلسة على المستوى المادي على المستوى الجهوي أو الوطني، يخصوا خاصة الرياضات الفردية باش تتجاوز مثل هذه الإشكاليات. بالنسبة لك أمير المنافسة كيفاش كانت في لين حصولك على الميدالية الذهبية؟
0: جميلة
1: فاوحة هاي لغة الرياضية هاي
0: باهي
1: هاي. ما نعرفش فنيا كيفاش تشوفوا سي
2: أمير دغمان كما يقولوا فيها الحلمة اللي عنده والحلمة اللي عندي هناك كمدرب، نشوف فيه في العالي إن شاء الله. خطره بالرسمي كي قبل ما يطلع يقول لي يا كوتش راني باش نزل بطولة، يا كوتش باش نزل بطولة، وكي يطلع الرينج يلعب ويجيني فك الاستراحة ما بين الروندة والروندة يقول لي كوتش ربحها كوتش ربحها. حصيله كي هزوله يديه في بطولة تونس شفت الفرحة في عينيه يعني ما توصفش.
1: نعم
2: همت. والحمد لله ان شاء الله بالنسبه لي انا نشوف فيه في المستقبل باش يرفع راي تونس في المحافل الدوليه باذن الله.
1: ان شاء الله امير توصل هكا
0: ان شاء الله.
1: وراو كما قال زميلك بالقاسم التضحيات هي اللي تجيب النتيجه في الاخر. ان شاء الله بالتوفيق
0: ان شاء الله يعيش.
1: نمشوا الان نظم التوزوز ميداليات ذهبيه بالنسبه للفضيات، عندنا في فضيات مروان صالح حك مروان ابو صلاح حك مرحبا بك سي مروان. نفس السؤال للزملاء، غرامك بهذه الرياضه ومعناها وكيفاش شفت المشاركه وحصولك على الميداليه الفضيه؟
4: غرامي بدا من صغره حبيت نترنا كي بوكسينغ ومشينا لعبنا وان شاء الله نفهمك خير.
1: نعم
4: وتحصلت على بطولة تونس 2023 وسنة تحصلنا عملنا دوزيام بلاس.
1: شنو ما مشاش باش تحصل على الذهب؟
4: والله غالب
1: مستوى نتاع المنافس ولا
4: نتاع المنافس هي.
1: نعم
4: بالرغم الامكانيات مش موجودة بكل شيء.
1: ديما سؤال اللي نتعدى به كيفاش تحكم عليه لانك تقرب واحد ليه.
2: بالنسبة لمروان بصلاح هو تلميذ الاخ والزميل عبد الرحيم بو بكري اللي هو المدرب المؤطر نتاعه. حلقوا صعوبة في إدماج في جمعية النور الرياضي ولا دخل مع جمعيتنا، جاء حضر مع الصغيرات. مروان بصلاح زاد ديما نشوف فيه هناك مدرب من بعيد يعني فهمت، خاطر هو ابن زميلي. نشوف فيه عنده روح قتالية فهمت، ويحب يوصل يعني، وأنا متفائل بيه باش يوصل بحاجة به إن شاء الله.
1: إن شاء الله التوفيق ليك وتكون النتائج دائما متواصلة فيها. نمشي لين بلقيس قواسمية، مرحبا بيك بلقيس. في عندكم اختصاص زاد الإناث الصنفين بلقيس ميدالية فضية، غرامك أول شيء كفتاة بهذه الرياضة، نعرفوها رياضة دفاعية شوي قوية، كيفاش تغرمت بها؟
5: تغرمت بها من الصغرى، من أنا صغيرة دخلت لي تو 8 سنين ونص.
1: أي.
5: وهذه أول بطولة لي يعني، وإن شاء الله جاي خير.
1: إن شاء الله. كيفاش شفت البطولة هذه كتجربة أولى معنا في حكاية المستوى، ميدالية فضية في أول مشاركة تعتبر طيبة.
5: هي ما شاء الله عليها الطفلة اللي لعبت معها يعني في الفينال، ما شاء الله هي خدمتها سمح.
1: توعدنا معناها تجيب الذهب. كذلك نفس السؤال،
2: التجربه خاصه بها فنيا بالقيس، هي بالنسبه لي انا المرتبه الاولى والميداليه الذهبيه عندي فهمت. كما نعرف كل الرياضات فيها اخطاء تحكيميه فهمت. بالقيس وقع لها الظلم التحكيم فهمت. بالقيس كي هاجت هابطه بكت ياسر مش شوي فهمت. بالقيس عندها الامكانيات انها باش تكون حاجه باهيه في الدنيا كقرايتها كسبور، ونطلبها زادا من كل الصغيرات اللي هو يكون يحط القرايه قبل الرياضه فهمت. وان شاء الله ربي ييسر وكاو. نعم. بالنسبه لبلقيس فنيا رائع جدا. شوف
1: بلقيس سؤال، ما نعرفش العائله يساندوا فيك يدعموا فيك ولا فما شوي هكا مشاكل؟
5: لا لا فما حتى مشاكل.
1: نعم ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق ليك. ايه رشيدي، ما نعرفش ايه رشيدي، مرحبا بك. ايه كذلك ميداليه فضيه، مشاركه ما نعرفش شاركت قبل ولا لا في البطوله؟ اول مره. تبارك الله، اول مره راه كي تسمى حتى بميداليه برونزيه تعتبر نتيجه طيبه. كيفاش كانت مشاركتك وغرامك؟ ديما نسال على الغرام بهذه الرياضه هذه، لاني نعرف الرياضه راهي تاع صعوبات وتحدي.
5: ما دخلتش لي ياسر نتران اقل من عام.
1: أيوة.
5: وما حضرتش.
1: ما حضرتش. أيوة. علاش ما حضرتش؟ حضري باش تجيب لنا الذهب. فهمتني كيفاش كانت مشاركتها؟ نعرفها من زمان صغيره وكذا. نعرفوا حاجه باهيه الواحد كي يبدا بمشاركته الاولى ياخذ جائزه تخليه هذاك هو
2: هي وقع الغياب نتاعها بحكم هي عندها شوي استهتار في الدراسه نتاعها فهمت. خاطر امها وباباها اول حاجه عندهم اللي هو خط احمر للقرايه نتاعها فهمت. كي حبسوها على التدريب يقولوا له لازمك تحضري ولازمك تقري ولازمك، هذاك اللي خلاها تبعد شوي صحيح. على اصحابها يعني كي الحمد لله كي تحسن مستواها في الدراسه ولد رجع الترين. وكان وبالنسبه لايه وكان قاعد ترينها يعني من اول السيزون تحضير وحضر مع اصحابها، انا عطاها الامكانيه باش تعمل الذهبيه وفي نفس الوقت اول مشاركه عنده فهمت. اما الحاجه الوحيده انها توصل انها تهرب على قرايتها باش تترينها، تحب تهرب على باش تترينها. حتى القرايه حاجه ثانويه، وانا بالنسبه لي كمدرب ما يعجبنيش، انا نحب تكون قرايتها كطفله ولا حتى الاولاد زاد تكون قرايتها اولى من كل شيء.
1: ايه رو الرياضات الفرديه، نعطيك ربما مثال روعه تليلي، اول ما بدات تلعب في الوحد كانت لهنا في حصه مثل هذه، وساعتها كيف كنت تو مرتبكه وكذا واحد، شوف روعه ونوصل بالخدمه، معناها ولت بطله عالميه واولمبيه، ورو معناها حط في قلبك القرايه والرياضه، وبحول الله ان شاء الله توصلي، وحتى المدرب نتاعك معناها عاتي فيك الامل الباهي انك باش توصل باه. نبدو بالميداليات البرونزيه. آزر زيدي، آزر مرحبا بك. آزر خلي لك بالقسم المكان. آزر لازم جيتني قبل مش غريبه عليا. تشتغل في جمعيات الكل انت؟ ها الجمعيات الكل مشارك فيها هكاك يعملوا عليك احتراز. لا لا شنو يموت
6: والله الحمد لله.
1: اش فيك صحه جايب ميداليه مدام قديم جايب ميداليه برونزيه؟
6: والله ايش باش نقول لك، عملت ما حضرتش كما من عام الاول فهمت، ديجا كنت في البوكس انجلاز وجيتك تيمات فهمت 16 غريل وما كنتش حاضر فهمتني، شاركت فهمتني مع سواحية تويكا، وكنت بكنت ليا 3 سنين من اللي بعدت الاختصاص كيك بوكسينغ، رجعت سنة ان شاء الله والله غال ما مش تنقول لك حيلو علي وحكا وكل لك وخسرت خسرت فهمتني. ايه الحمد لله عشان ناخذ من المر جاي ونحضر برشه برشه بطولات ومسات برشه لعبات، انا نحضر العمل على رب معنا سي وحيد يعاون فينا في برشه حاجات، وكان متحركوا مع بعضنا شوي شوي
1: كسب خبره باين من الحديث بتاعه عنده خبره شوي.
2: ايه ازر ازر ايقونه قفصه كما يقولوا، فكان في البوكس يجبدوا في ياسر لما هو اول بطوله لعبها معايا وقت هز بطوله تونس، مازال صغيره ديجا عندي تصويره تضحك عليا فتصغروا نكاب شوي ارتاح الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كما يقولوا فيها يبقى على في الميدان هذايا، وبالنسبه لي انا نتوعد له مستقبل سمح ياسر فهمش ان شاء الله ربي ياسر
1: ان شاء الله ربي يوفقك ازر وتحسن ربما النتائج المره الجايه. علي جلولي عنده كذلك علي مرحبا بك، هات الشهاده معك علي، هات خلي كذلك باش المشاهدين شو يشوفوا الانجازات. بارك الله انت اصغر واحد في المشاركين والابطال هذم. علي احكي لنا على كيف دخلت للرياضه هذه وحصولك على الميداليه.
7: دخلت مليش مليش برشا لي عام، اول مشاركه لي برونزيه وفال كله يرجع فضل كوتش.
1: قداش عمرك علي؟
7: 14
1: سنه. ايوا وقرايتك لاباس؟
7: ايه متوسط.
1: باه مشاركتك في البطولة كيفاش كانت؟
7: كانت ممتازة.
1: أول مرة تشارك؟
7: إيه.
1: ما كنتش خايف؟
7: شوية.
1: ها؟
7: إيه.
1: شنو معناها بادي جديد عندك
2: بطبيعة الحال؟ علي جلولي نقصت الخبرة.
1: أي.
2: فهمتني ولا؟ شارك سنة أول مشاركة ليه. نتوعد له زاد مستقبل سمح، فهمت؟ وكاو
1: باهي. بعد نمشوا لميس خالدي. لميس مرحبا بك سي، تو عندك خبره تو ديما تجيني ها تصبح عنصر قار في الحصه، بطل من ابطال مره في البوكس مره في الجيدو كل مره في الرياضه. تفضل يا لميس، تحصلت على ميداليه برونزيه، مرحبا بك لميس. كفتاه كيفاش دخلت للرياضه هذه وكيفاش تقيم مشاركتك في هذه البطوله؟
8: والله دخلت من عمري صغيرة الحق بتاع ربي عند كوتش اللي سنة خامسة كاك. في البطولة هذه ما كنتش حاضرة لخاطر تضربت في يدي، العلب بتاع يدي مازال تلتو توجع فيا، يمكن هذاك علاش ما حضرتش، غبت قبل البطولة يمكن باربع شهور غبت برشا، هذاك علاش يمكن ما نجمتش.
1: ان شاء الله ان شاء الله اول شيء يكون الشفاء ليك، وكذلك ان معناها تتحصل النتيجة. طبعا عندها إصابة من عرش
2: وهي أنا مستوى ليدي انتح فهمت، ضربت قبل وعملت ترتيحة ومن بعد رجعت حضرت التصفيات، ترشحت لعبة كومبا وربحت في التصفيات وترشحت الفينال، زاد وجهتها شوية زاد ترتيح نتبعوا فيها بالطبيب ونتبعوا فيها بالكيني بكل شيء، يعني ما تطلع باش تلعب كي تاخذ لوكي متاع الطبيب طبعش كيف فهمتني ولا خاطر كي جمعيه يلزم الامور اللوجستيه ديال نتاع الطبيب وعندنا ما نسيبوش. بالنسبه للمشاركه نتاعها تسمى من اول مشاركات فهمت، ربحت البارتي الاولى فهمت، البارتي الثانيه تقلقت شوي اما الحمد لله جروب كامل فرحان بها وان شاء الله مستوى خير.
1: نختم بال ريج طيبك البرونزية، مرحبا بك ريج. الميكرو هذا أقرب بالنسبة ليك، كذلك سؤال كيف زميلاتك غرامك بالرياضة هذه، فاش تقيمي مشاركتك في
9: غرامي في الرياضة هذه؟ من كنت صغيرة من 2021 أول ما دخلت عند كوتش واحد لجري، دعمني برشا ومعناها كانت غرا وكانت غرامي برشا.
1: نعم والمش في البطولة كنت تنجمي تعملي مخير؟
9: ايه ما انا ما حضرتش
1: ما حضرتش. باه ان شاء الله هاوسي وحيدة والمرة الجاية يشدد معاكم في التحضير وتكون الميداليات مخير ما نسقت معاه يقولي كنا نعملوا مخير.
2: اكيد. بالنسبة لأريج طيب دلولة أمه وبابا فهمتني ولا هي الحاجة الباهية في أريج. أنا قرأتها قرايتها ممتازة جدا والتحضيرات ديما هي تسبق قرايتها على السبور وأنا فرحان بالحكاية هذه. أما بالنسبة للوليدات الكل الوليدات الكل مشاركة نتاعهم راهي جد ظروف كاسحة خرجوا 3 نتاع الصباح في اللواج وصلوا 8:30 نتاع الصباح يعني ديك ديك نتاع الصفر يوزن يفطر يدخل يلعب فهمت اللي هي كان جثة ما إمكانيات مسموحة رام خرجوا قبل بنهار ورام نقول الفوين تاعهم سكرت مرتاحين ما كنت مرتاحين. بالنسبة لي أنا نتصور أن تكون نتيجة خير منك فهمت.
1: وإن شاء الله خلي لك كلمة الختام سي وحيد عندكش ما تلاحظ ربما خاصة نعرف الأمور المادية ماشي هي
2: ما كلمة الختام. بالنسبة لي أنا نطلب من كل مسؤول في قفصة أنه يتلفت للرياضة الفردية كل خطر الوحيدين نعمله في الميدالية الذهبية الوحيدين كان كاراتيه كان تايكواندو كان بوكس كان كيك بوكسين رانا الوحيدين اللي قاعدين ترش ونحاولوا ننقذوا صغيراتنا. الشارع خايب ياسر طريق خايب ياسر. أنا كي نشوف ولدي فهمتني ولا يلعب بطولة تونس ويروح فرحان ويلقى دعم من الولاية نتاعه راه مستحيل بالشهر بالعكس أصحابه باش يتبعوها فهمت. كي تلقى انت الولايه دي يطلع يلعب ويخسر من جابه وباباه يبدا تعب وظروف ومدين وعيده ومن بعد يجي ما يلقى حد شيء راهو في الاخر قالته كان كياس والشارع وراك تعرفوا انت من الشيء هذا. ان شاء الله ان شاء الله يدعمونا وان شاء الله يعاونونا.
1: باهي شكرا ليك ان شاء الله في مناسبات اخرى تكونوا معنا وتكون أكثر ميداليات ذهبية. نختم في الأخير نعرف برشا يستنوا في حكم الدربي باش يجمع بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي يوم الأحد. هو باش يكون النمساوي كريستيان بيدرو هو حكم هذه المباراة. بقية حكام الجولة يوم الجمعة الملعب التونسي مع اتحاد بن قردان منتصر بالعربي المستقبل سليمان مع مستقبل جابس محمد علي قروية الأولمبي الباجي شبيبة العمران حسني النايلي شبيبة الرياضية القروانية تستضيف الاتحاد المنستيري أشرف الحركاتي يوم مباريات يوم السبت المستقبل الرياضي بالمرسى مع النادي الرياضي الصفاقسي الحكم باسم بالعيد النجم الساحلي مع الفريق النادي الرياضي البنزرتي حسام بن ساسي حكم المباراة وترجي جرجيس مع النجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين وكما ذكرت النمساوي كريستيان هو حكم مباراة الدربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. هكا تكون نهاية حصتنا اليوم. مرة أخرى نرحب ونشكر سي وحيد ونشكر الأبطال اللي حضروا بينا. هاكم تشوفوا الميداليات الذهبية والفضية معناها إن شاء الله مبروك عليهم وإن شاء الله يتحسنوا ونداء للصورة الجهوية تتلاها بهاتي الطاقات خاصة في الألعاب الفردية في كل الجمعيات لأنهم قاعدين يحقوا في نتائج طيبة. شكرا لكم تحيات عماد الغرز كوكب إبراهيم فوزي نصيب إلى اللقاء.

0: الممثل رمزي عزيز يتحدث عن الدورة الثامنة لإيجاب السينما فن. الفنانة زينب عزيز تعرف بمشاريعها الموسيقية القريبة. الدكتورة نجاح زيتوني مختصة في الفلسفة والجماليات تقدم كتابها الجديد جماليات المقاومة. مساء الأمس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية بعد الظهر. في موجز الأخبار أكد وزير السياحة سفيان القيا لدى افتتاحية الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي أن هذه المبادرة تمثل أول تجربة من نوعها في مجال دعم السياحة، موضحا أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار. وأضاف في تصريح أن تونس تستقبل عددا كبيرا من الرشقاء الجزائريين والليبيين إلى جانب التونسيين المقيمين بالخارج وكذلك المواطنين المقيمين داخل البلاد، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تساهم في توفير أسعار تفاضلية مهمة. أكدت اليوم وزارة الصحة أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. قالت اليوم السفارة الإيرانية في سيول أن طهران تنفي أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المسؤولية تقع على الجانب الإيراني، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سبب الحريق لن يتم تأكيده إلا بعد سحب السفينة إلى الميناء وفحصها. الموجز انتهى، بعد قليل ينطلق برنامج صوت المواطن مع فاتن هنشيري. مرحبا بك فاتن.
3: شكرا لك أحمد، تحية لك، تحية لكل من يسمع فينا على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم. صوت المواطن، صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة جبسة في صوت المواطن كالعادة من الاثنين للخميس من ساعتين لثلاثة. نسمع أصواتكم، تبلغوا أصواتكم على الخط المباشر 226-600. كذلك تنجموا تتواصلوا معنا عبر المراسلات المكتوبة، تبعثونا المقر إذاعة جبسة شارع الحبيب بورقيبة 2100 جبسة. المراسلات تضمن محتوى التبليغ وكذلك الوثائق المدعومة لذلك وكذلك نسخة بطاقة تعريف. أبقوا معنا، ما تبدلوش الموجة.

في توقيت الساعتين وسبعة دقائق. رحب بكم ونرحب كل من التحق بنا في الاستماع في صوت المواطن، الفضاء اللي تبلغوا فيه أصواتكم عبر المباشر، كل ما يهمكم، كل ما يشغلكم، كل ما تخموا فيه تحبوا تعدوا صوتكم للمسؤولين للإدارات، تفضلوا اطلبونا على 76-226-600 أو 31-376-730. نحب نذكركم زادة نجموا ترسلونا عبر البريد بالمراسلات البريدية على العنوان التالي شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة، أو أيضا تنجموا تجوا بحذانا المقر إذاعة قفصة، تنجموا تشاركونا انشغالاتكم ومشاغلكم عبر التسجيل المباشر لنداءاتكم. على كل مرحبا بكل من تفاعل معنا، مرحبا بكل من يوصل صوته، نحاول نكونوا حلقة إيجابية، نحاول نوصل الصوت لمختلف الأطراف والإدارات المعنية، نحن همزة الوصل اللي تكون معناتها صوت المواطن يوصل كيف ما هو، وإن شاء الله يتم الاستجابة لكل المطالب اللي تكون حاضرة عبر برنامج صوت المواطن. عاود ذكركم تحبوا تشاركوا معنا في توقيت من ساعتين لثلاثة، ديما برنامج صوت المواطن متاح للجميع للمشاركة، باش توصلوا أصواتكم، مرحبا بكم.